0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الحياتية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجري بريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.

0: يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسها مالي يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسه مالي وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة يتبسم للمطر لو خاطره مهوبة سالي ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي
1: أشعار فزاع على الخليجي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحرها المنظور جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي الله كل زاير فخامة اسمها تكفي وطيبة ناسها توفي. دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر، بها القلوب تتفيا ومن هالليل يضيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر.
1: على الخليجية.

0: ميت في حياتي
1: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع وأنا شاعر يجري بهي حلم قرر في كل ديرة ديرة ديرة
0: لأن الحياة بلا مشاعر خجولة مثل جميلي معك كمل جميلك معي مثل جميلي معك كمل جميلك معي واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي لكن بسمعك شعر يهز الفضاء تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي لكن بسمعك شعر يهز الفضاء لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي وانت تدري ويش هو موقعي لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي كني اغني هجيني فوق عوص النضى وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي لكني يولع في جوفي نار كنها لظى يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا
2: اشعار فزاع على

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: الهزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
0: فزة على الخليجية.

0: 09 حلف مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل
1: وتراك

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانب الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الخليجية
1: وش غير طباعك علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: واللي يا عين ريمنا يفله قناص يا بعد من عرفته واغلى واحب ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب لك مكان ورا عوج الحنايا خاص ما صابه لغيرك صدري الراحب فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص واذكره يوم تقفي والزمن شاحب قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت صاحب

Energia. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي تصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: في هذا الصباح أطل عليكم أنا عامر النقيب من ARN وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية ضمن جولة أولى لأخبار هذا الصباح. طاب صباحكم. البداية في جولتنا الإخبارية كالعادة مع العناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تخصص 8 ملايين دولار لدعم تشاد في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية. محمد بن راشد، صناعة إعلام قوي لمستقبل عربي أقوى. والسعودية تعلن اعتراضا مسيرة حاولت دخول أجواء مكة المكرمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 ملايين دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور طارق العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مواصلة دولة الإمارات لدورها العالمي في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية الناجمة عن الظواهر المناخية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: نؤمن أن الإعلام قوة قادرة على تشكيل وعي المجتمع وصناعة مستقبله، واليوم ونحن نحتفي ب25 عاما من التميز الصحفي والإعلامي العربي نؤكد أن الرهان الذي بدأناه في دبي على الكلمة والمهنية والصحفي المبدع والإعلام المسؤول كان وسيبقى رهانا على مستقبل أكثر وعيا تقدما وقدرة على المنافسة. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة الاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي والتي انطلقت برؤية وتوجيهات سموه قبل 25 عاما. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي. الأستاذ الدكتور علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة في مختلف القضايا التي تهم الإعلام بشكل عام. مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية، حيث أننا الآن في جامعة الإمارات في صدد المراجعة الدورية للمناهج الأكاديمية.
4: اختارت قمة الإعلام العربي رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية وليد النصف شخصية العام الإعلامية، والذي تحدث لمركز أخبار ARN حول هذا الفوز والتكريم قائلا:
6: هو المرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار اقرأوا اقرأوا اقرأوا فيهم عشان واحد ينجح. الآن مش الخبر، الخبر السريع خلاص راح التواصل الاجتماعي، ما بقى عندنا إلا التحليل، والتحليل لازم يكون مصداقية فيهم، وإن شاء الله يعني نتوفق والخليج كله يتوفق إن شاء الله. هذا الاجتماع الوحيد في الشغل الأوسط الآن، كنا ونجتمع على مستوى رؤساء التحرير انتهى الشيء. هذه المنصة هي المنصة الوحيدة اللي تجمعنا، دائما دبي كذي معطاءة تحطي دبي فيهم، هذا جزء من العطاء مالها، الله يخليهم كلهم.
4: نواصل جولة أخبار الصباح الأولى. يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وشركات تكنولوجيا السفر والعديد من صناع القرار من مختلف أنحاء العالم. رودي عمر سوبرا نائب الرئيس لإدارة الأصول دبي القابضة لأصول الضيافة متحدثة لمركز أخبار ARN على هامش فعاليات معرض السفر العربي.
7: كرفانات السنة نحن بحتة حنفتح هابيتاس تحت أنس مور، 50 مقطورة 50 تريلرز زين كلياتهم جاهزين ليستقبلون الزوار ب 28 سبتمبر. حيكون عندنا ليك هاوس مع انفينيتي بول مع سبا جنجل جيم، فالمكان كلياته معدل بين جبال حتى يستقطب الزوار السنة. حتى السنة نفتتح سيزن التاسع، ومثل ما عودنا زوارنا كل سنة في أشياء جديدة نزيدها، حتى في عنا أشياء بحتى وادي هاب ألعاب جديدة، في عنا الهابيتاس المشروع الجديد اللي هن 50 غرفة جديدة مضافة على حتى، في عنا بوادي هاب في بيكون في مقطورتين جداد كمان مثل هيريتج كامبرز. فالافتتاح تقريبا بيكون 28 سبتمبر ونبتدأ السيزن التاسع بحتى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: النشرة متواصلة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. وأكدت وزارة الدفاع السعودية اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش والشباك يوم أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء رفح في حماس، وذلك بعد عملية اغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع لقائد لواء خان يونس وشخصيات بارزة أخرى في الحركة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زنط واحد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية. كهذا وذكرت صحيفة واشنطن بوست بأن الحزمة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على هذه الصفقة. في أخبار العالم أيضا لهذا الصباح، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس قائد طائرة ومساعده احتياطيا على خلفية تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مصرات الدولي بعدما انحرفت عن المدرج، وذلك بعد ثبوت قيادة الطائرة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: 1-0-0-9-0-9

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: أسعد الله صباحكم يا مرحبا ساع بكل مستمعينا، تحية طيبة وجه لكم جميعا، وإن شاء الله صباحكم يكون صباح مميز. نبتدي وياكم 707 على هو الخليجية 1009، وعهود يسعد صباحك.
2: Good morning لكل مستمعين اللي يسمعونا. نعرف وايد مستمعين تولهوا على Good morning، أنا بعد تولهت عليها Good morning، وصباح الخير لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا بتاريخ اليوم 16 سبتمبر 2026، ووصلنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء، ونتمنى لكم يوم سعيد وموفق في مقاعدكم الدراسية وأيضا في جدول أعمالكم، إن كنتوا تعملون في القطاع الخاص أو الحكومي أو شبه الحكومي، نتمنى لكم إن شاء الله إنجاز للمهام المهمة، وتحاولونكم ما تأجلون هذه المهام وتخلصونها وتسهلون على الناس حياتهم. أول شيء، بما أن احنا تونا بادي وقت البرنامج وطلبة المدارس يمكن بعدهم في السيارات الحين، فأول رسالة لكم، نحن يا students يا طلبة، طلبة المدارس بالتحديد، نعم. ومليون خط تحت طلبة المدارس، نبغيكم تدخلون على موقعنا 1009.ae. حلو أرد أعيد الموقع؟ أوكي بعيده، 1009.ae. عقب شو نسوي يا عهود؟ شوفوا مستطيل عود مكتوب فيه العودة إلى المدارس، زين شو نسوي؟ نضغط عليه. يوم بتضغطون عليه تقدرون تسجلون اسم مدرستكم، أوكي، اسم المدرسة، في أي إمارة، أسماءكم، رقم التليفون الخاص بالمدرسة، رقم تليفوناتكم، كل هاي الأشياء، وسووا رجستر. مزين، بعدين عند هني عندنا نحن قسم مختص يختار مدرسة من المدارس المسجلة عندنا في موقعنا، وعقب يسوي لنا تليفون يقول لعهود وعبد الله لو سمحتوا سيروا زوروا هالمدرسة وشلوا وياكم هدايا، العبوا وياهم، غيروا جو وياهم، خلهم يستانسون، مو بكل دراسة.
1: نعم،
2: فنصير نحن نلعب وياكم ونقدم لكم جوائز حلوة. تبون تعرفون شو الجوائز عند عبد الله؟
1: الجوائز حلوة، ننتظرها أكيد ونقدم لكم إياها خلال زيارتنا. عندنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة نزورها، مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، وأيضا عندنا سماعات حلوة نقدم لكم إياها، هدايا وايدة، عندنا سكوترات، حقائب مدرسية، ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات.
2: كيف تتينا كل هاي الهدايا؟ كيف نحن نجيب كل هاي الهدايا؟ لأن مسابقة العودة إلى المدارس بدعم من الخليجية 1009 وبرعاية هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب وفان سيتي وجي دبليو موتورز وجي جيز بنز وجود سول فود وأنستا شوب وسكتشرز وسكيبلي من راك بانك، فما يحبون يزعنون طلبة المدارس، يقولون نحن بنعطيكم الهدايا وانتو سيروا وصنعوا الابتسامة على وجوههم. فهذه رسالة للجميع، لأولياء الأمور، لطاقم التدريس، للطلبة، إذا كنتوا تسمعونا ادخلوا على 1009.ae، سجلوا كل هاي التفاصيل وكل هاي البيانات، وإن شاء الله يا رب يقع الاختيار على اسم مدرستكم ونزوركم ونشوفكم انتوا ربعكم وتستانسون ويانا وتربحون ويانا هاي الجوائز الحلوة. نحن بناخذ فاصل لمدة دقايق، بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم. رقم الاسمس عندكم 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجي، بستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا عبر 707.
3: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضيم، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذي وهذي مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك وصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك. إذا كذا ما دام في السلجف علي، يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي، تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: أشعار أشعار على الخليجية. أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: الصراع، صراع الإنسان الداخلي.
2: أيوة.
1: ساعات تكون عنده ميزانية حلوة وفنانة ويبغى يشتري شيء جديد، فتمر عليه الفيديوهات ويشوف آيفون دوو، يقول اشتريه، يدخل يشوف سعره، عبد الله بيعطيه السعر.
2: نعم، 13,599 درهم، هذا 2 تيرابايتس.
1: أوكي، هذا أغلى واحد.
2: هي.
1: أوكي. فالحين
2: ما بروح على 256.
1: الحين شيء يعني يتوقف لبرها، اشتري ولا ما اشتري؟ وهذا حال الكثيرين بالمناسبة، اشتري ولا ما اشتري؟ زين، إذا اشتريته ألف مبروك، وإذا ما اشتريته نحن نبغى نقول لك بأن طلعت الكثير من الفيديوهات تقول بهذا المبلغ ترى تقدر تسافر. شو رأيك عبد الله، تقدر تسافر بهالمبلغ؟
2: 100% ومجربنها. يعني إن الواحد مثل ما ذكرتي، إن الواحد يوم يسافر ساعات يكون عنده بوجت حلو، فالسفرة تكون حلوة، يصير كل الأماكن اللي خاطر فيها والشوبينج والأمور هذه. وساعات الواحد يروح ببوجت متواضع شوي،
1: بس يبغى يغير جو.
2: بالضبط، عرفتي، ومع ذلك يقدر يسوي كل اللي يباه، بس اللهم خلنا نقول اللوكيشنز تختلف، الأماكن اللي يزورها تختلف، أو الشوبينج المحلات، فكل واحد والبوجت ماله. فبال 13,599 درهم نقدر نسافر سفرة حلوة. حلوة،
1: بس لحظة، سفرة حلوة حلوة يا عبد الله، يعني كم يوم من وجهة نظرك انت؟
2: احس اسبوع.
1: انا احس 5 ايام.
2: نعم، من 5 الاسبوع.
1: حتى اسبوع لا، ما اقدر، بقول لك ليش.
2: ليش؟
1: اليوم تذاكر الطيران شويه اسعارها مرتفعه. يعني شوف، ترى يعتمد في النهايه على كل انسان. انا مثلا عندي شركات طيران معينه افضل اني اسافر عليها. فاحاول ابتعد عن شركات الطيران الاخرى، مع ان الكثير ممكن يختارها، فبالتالي ممكن يوفر. بس عادة تذكرة الطيران يعني تاخذ جزء من المبلغ.
2: هي تاخذ، فهني الواحد يختار وجهة بحيث ان السعر يكون لطيف.
1: اوكي، عندك الإقامات الفندقية.
2: صحيح.
1: يعني في النهاية نحن يمكن حتى خلنا نقول الستاندرد مالنا، يعني ممكن اذا تنازلت 4 ستارز.
2: اوكي، انا عادي انزل.
1: اوكي،
2: ما اوصل للهوستل، بس انه المهم انه مكان نظيف.
1: اوكي، 4 ستارز مثلا. هذا بعد ياخذ مبلغ.
2: هي.
1: الحين تي الانشطه بعد، تبغى تستانس، تبغى تاكل اكل حلو.
2: ايوه،
1: يعني انت مسافر، انا اشوف جزء من من اشكال السياحه سياحه الاكل.
2: طبعا،
1: فالاكل
2: طبعا
1: بعد وايد مهم.
2: طبعا،
1: فاحس 5 ايام كفايه. بس الحين تعال نتكلم عن الدول.
2: هي.
1: اللي ممكن 13,599 حفظتنا اياها يا عبد الله،
2: لازم
1: سعر الايفون دو وين نقدر نسير فيها. انا اشوف من وجهه نظري تقدر تسير فيها أوروبا الشرقية.
2: صحيح،
1: يعني مثل ألبانيا، مونتينيغرو، عندك البوسنة والهرسك، صربيا، رومانيا، بلغاريا. أنا أشوف هاي الدول تكفيها. تعرف وين بعد ممكن تكفيها؟
2: وين بعد؟
1: روسيا.
2: روسيا صح،
1: روسيا تكفيها. أنا أشوف أنها تكفيها. عندك آسيا، خلنا نسير آسيا. أنا أشوف تايلند ممكن تكفيها. أنا أشوف ممكن 5 أيام.
2: hey.
1: من وجهة نظري يعني. إذا الواحد عادة مو بساير بسيستم إنه شوبينج شوبينج شوبينج شوبينج، لا، ساير يستانس،
2: يغير جو.
1: يجلس في هالكوفي، يأكل في هالمطعم، يمشي في الأسواق التقليدية، وأكيد يعني بيشتري أشياء بسيطة. فيتنام وايد مناسبة، بس فيتنام بعيدة. أوكي، وفوق هذا فيتنام، يعني أنا أشوف إن من وجهة نظري، ما أقدر أصحح ولا أغلط، بس أنا أشوف غلط إنك تزور مدينة واحدة.
2: هي دام الواحد وصل دولة
1: خاصة فيتنام. يعني مثلا تايلند، إذا قلتي صرت 5 أيام بانكوك وايد أستوعب الموضوع، عادي يناسب. لكن فيتنام أعطي هانوي الخمس أيام، لا، بالنسبة لي يعني واصل هناك بس عشان 5 أيام أزور هانوي، لا، إذا أنا صرت فيتنام لازم أزور مدر ثانية.
2: حلو حلو،
1: فلا، خليها برا على اللستة.
2: أوكي،
1: عندك شيء ثاني ممكن تقترحه؟ بعض الدول العربية
2: طبعا، عندك يعني
1: مصر ولبنان.
2: هي نعم، هي نعم
1: صح.
2: بغيت أقول، ما أدري إذا ذكرنا جورجيا وأرمينيا.
1: لا، ما ذكرناهم. هي. صح، وأذربيجان.
2: أذربيجان بعد
1: ممكن، هاي الثلاث وجهات ناسبهم أسبوع.
2: هي هي هذه
1: نتكلم عن الميزانية نحن مستمعينا، ما نتكلم إذا والله تسوى ولا ما تسوى.
2: أكيد،
1: نتكلم عن الميزانية.
2: أكيد أكيد، بس الحين بعد نقطة مهمة من ناحية العملة، عملات الدول هذه، هل يعني خلنا نقول رخيصة، الواحد يصير هناك بيقدر يصرف ال 13 هاي بحلوة بتكون عنده، ولا غالية؟
1: تدري يا عبد الله أن اليوم المالديف تقدر تروحها في باكيجز معينة، في جزر يمكن تعتبر جزء نوعا ما محلية للسكان، أكثر وتستانس بهذا المبلغ.
2: حلو.
1: تصدق ولا ما تصدق؟
2: حلو. حلو.
1: يعني شوي بس نبغي نكسر الستيريوتايب أو الصورة النمطية عن المالديف إنها غالية وما أقدر أزورها إلا إذا عندي هذا البجت الكبير. لا لا، اليوم في جزر قريبة حتى من مناطق السكان تقدرون تزورونها وتستانسون عليها بأسعار معقولة.
2: وايد حلو. معلومة جديدة.
1: نعم. نعم. بس مش أسبوع. نقلل شوي المدة. أصل مالديف يعني تناسبها يعني ماكسيموم 5 أيام.
2: أنا أحس وايد بعد 5 أيام.
1: لا لا، إذا أنت إنسان تبغي تروق تبغي تفصل ممكن تستانس، لأن أصلا في أكتيفيتيز.
2: أوكي
1: أوكي، يعني مش بس بحر وسباحة وإطلالة جميلة. هي. شيء أكتيفيتيز. فهذه يمكن عطيناكم بعض اللستة كذا على السريع وعرجنا عليها، والحين نقدر يمكن نحسم القرار إنه والله أشتري الجهاز ولا أسافر.
2: سافر عمي سافر.
1: عبد الله يقولكم سافر
2: سافر سافر
1: لنعود.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينة. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذا الحقن. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: الخليجية 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
7: العودة إلى المدرسة برعايات GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
8: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
9: داناتا خيرات أبكى.
10: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
11: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم جميعا، لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 B707. نرجع نذكركم بيكون عندنا مهرجان دبي للكوميديا، وطبعا عندنا مسرحية رائعة جدا اسمها مهندس الذوق العام، بتكون إن شاء الله تعالى في دبي أوبرا تاريخ 9 و10 أكتوبر بإذن الرحمن. أخبركم سريعا عن المسرحية وأحداثها، بتكون أجواء اجتماعية كوميدية، تتابع قصة زوج وهم يعيشون مراحل جديدة عليهم جميلة وغريبة بنفس الوقت، واللي هي انتظار المولود الأول. يعني بيكون هنالك تقلبات عاطفية، عندنا سلسلة من المواقف المضحكة، عندنا سوء تفاهم من بينهم، هذا شيء طبيعي. طبعا هم يحاولون أنهم يخوضون هذه المرحلة بسلام وتعدي على خير، وبينما ينتظرون وصول طفلهم الأول والصغير، يحلمون أنه يكون يوما ما مهندس للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، والتذاكر نقدر نحصل عليها من الموقع الإلكتروني visitdubai.com، والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية.
2: هل تعرفت لهذا الضغط عبد الله بأن في فترة طفولة

0: إذا كان العيب في المعلمة اللي كانت تحاول تشرح وتوصل المعلومة ولا لا ولا مني ولا العيب مني؟
1: أتوقع من الطالب. تعرفين ليش؟ لأن نحن كان عندنا مدرس فيزياء كانوا يسمونه الوحش، وحش الفيزياء، يموتون عليه الشباب ويفهمون منه كل كلمة يقولها. أخوك عبد الله يالس يعني في كوكب آخر، مو بقادر أفهم حرف.
0: أزي بس كيف كان المستوى في الكيمياء والأحياء بأمانة؟
1: أنا علميا المواد العلمية كلها ما كنت
0: أوكي، بس أنا كنت شاطرة. يعني إيش معنى الفيزياء؟ يمكن صدق العيب من المعلمة مو مني.
1: يمكن سبحان الله ما قدرتي تتقبلينها.
0: ما أدري، مع إنه يعني يوم نزلت فيزياء وأنا أعرف يعني الحين يمكن يوني يقولون لا فيزياء الأدبي ترى ما يتقارن فيزياء. أدري بس يعني فيزياء الأدبي يعني حتى في الامتحانات النهائية امتحانات الوزارة ب96%
1: كافوا عليك والله كافوا.
0: كنت شاطرة بس أتوقع المشكلة بالمعلمة مش مني. فشليت عادة أوراقي وحولت أدبي وكملنا بالأدبي والحمد لله.
1: الحمد لله والله الأدبي فنان. أنا أحب الجغرافيا، أحب التاريخ،
0: أنا بعد يعني
1: أحب القصص هذه.
0: إيه حلوة هاي التفاصيل.
1: علم النفس كان شوي
0: أنا كنت أحبه
1: أول فترة وما حبيته على الامتحانات لأن درست فحبيته.
0: نحب ناخذ فاصل لمدة دقائق وتذكروا عادة ماضيكم مستمعين، هل هناك كان ضغط في خلنا نقول مرحلة مراهقتكم أو في مرحلة الثانوية العامة؟ أهاليكم مثلا كانوا يحلمون يشوفونكم في مجال معين وانتم قررتوا انكم تسلكون مسار اخر، فهاي الاشياء من الذكريات الجميله انا اشوفها في النهايه.
1: اكيد
0: يعني.
1: اكيد،
0: وان شاء الله الكل يعني دخل في المجال اللي يحبه، وحتى لو في هذيك الفتره ما كانت هذه يعني الامنيه ولا هذا هو الحلم، لكن اليوم الحمد لله مستمتع في وظيفته.
1: هذا هو دائما شيء نتمناه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
1: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: استعدوا لأشعة عطلة نهاية أسبوع في أبوظبي. يعود تيست أوف أبوظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبوظبي موتورز إلى حد حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلم، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: Sultan بلا صورة.
1: هو المراه الجائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة والرئيس السوري يؤكدان أهمية العمل على إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. محمد بن راشد: صناعة إعلام قوي لمستقبل عربي أقوى. والسعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة حاولت دخول مكة المكرمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم من ARN، أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية الصباحية هذه، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية أمس العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. هذا وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين على أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها. في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 مليون دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرات النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: نؤمن بأن الإعلام قوة قادرة على تشكيل وعي المجتمع وصناعة مستقبله، واليوم ونحن نحتفي ب25 عاما من التميز الصحفي والإعلامي العربي، نؤكد أن الرهان الذي بدأناه في دبي على الكلمة والمهنية والصحفي المبدع والإعلام المسؤول كان وسيبقى رهانا على مستقبل أكثر وعيا وتقدما وقدرة على المنافسة. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة الاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، والتي انطلقت برؤية وتوجيهات سموه قبل 25 عاما. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي. الأستاذ الدكتور علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة في مختلف القضايا التي تهم الإعلام بشكل عام. مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية، حيث أننا الآن في جامعة الإمارات في صدد المراجعة الدورية للمناهج الأكاديمية.
4: اختارت قمة الأعلام العربي في نسخة هذا العام رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية وليد النصف شخصية العام الإعلامية، والذي تحدث لمركز أخبار ARN حول هذا الفوز والتكريم قائلا:
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا فيهم عشان واحد ينجح. الآن مش الخبر، الخبر السريع خلاص راح، التواصل الاجتماعي ما بقى عندنا إلا التحليل، والتحليل لازم يكون مصداقية فيهم، وإن شاء الله يعني أنتوا توفق والخليج كله يتوفق إن شاء الله. هذا الاجتماع الوحيد في الشرق الأوسط الآن، كنا ونجتمع على مستوى رؤساء التحرير، انتهى الشيء. هذه المنصة هي المنصة الوحيدة اللي تجمعنا. دائما دبي كذي معطاءة، تعطي دبي فيهم، هذا جزء من العطاء مالها، الله يخليهم كلهم.
4: يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق من مختلف أنحاء العالم. رودي عمر سوبرا نائب الرئيس لإدارة الأصول في دبي القابضة لأصول الضيافة، متحدثة لمركز أخبار ARN على هامش فعاليات معرض السفر العربي.
5: كرفانات السنة نحن بحتة حنفتح هابيتاس تحت أنس مور، 50 مقطورة، 50 تريلرز زين، كلياتهم جاهزين ليستقبلون الزوار ب 28 سبتمبر. حيكون عندنا ليك هاوس مع انفينيتي بول مع سبا جنجل جيم، فالمكان كلياته معدل بين جبال لحتى يستقطب الزوار السنه. حتى السنه نفتتح السيزن التاسع، ومثل ما عودنا زوارنا كل سنه في اشياء جديده نزيدها. حتى في عنا أشياء بحتى وادي هاب، ألعاب جديدة، في عنا الهابيتاس المشروع الجديد اللي هن 50 غرفة جديدة مضافة على حتى، في عنا بوادي هاب في بيكون في مقطورتين جداد كمان مثل هيريتج كامبرز. فالافتتاح تقريبا بيكون 28 سبتمبر، ونبتدأ السيزن التاسع بحتى.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي إن الدفاعات اعترضت المسيرة المعادية في جنوب مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك يوم أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء رفح في حماس، وذلك بعد عملية اغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع لقائد لواء خان يونس وشخصيات بارزة أخرى في الحركة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زن الطن واحد، وذلك كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست بأن الحزمة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على هذه الصفقة. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثم الآن هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: داتا هب.
1: يعني الحين الادز عهود موجوده في كل شيء تقريبا، كل المواقع الالكترونيه ندخلها، التطبيقات الا ما يطلع لنا اد،
2: حتى في الالعاب.
1: ايوه الحين هو جويند ذا كلب تشات جي بي تي. عندنا تشات جي بي تي ادز، طبعا هذه خلنا نقول
2: خاصيه جديده،
1: بالضبط هي خاصيه جديده لاصحاب الاعمال عشان يوصلون للشرائح المستهدفه من العملاء اللي يبون يوصلوا لهم. طبعا من المتوقع ان يكون لها يعني اثر كبير لاصحاب الاعمال، ويعني خلنا نقول الامباكت بيكون اقوى من اي مكان ثاني، بما ان نحن تقريبا موست اوف ذا داي قاعدين نستخدم شات جي بي تي،
2: ولكن البيانات عريضة وكبيرة عن شات جي بي تي.
1: لكن الحين الواحد يعني دخلنا الحين شات جي بي تي، للحين ما في أي شيء يدل إن في إعلانات،
2: فكان عندك تساؤل إن كيف بتكون هاي الإعلانات.
1: تتوقعين بيكون ضمن الدردشة؟ يعني مثلا أكون الحين قاعد أسأله على نظارة، أقول له شو رأيك بهاي النظارة، يقول لي والله البراند الفلاني منزلين
2: كذا. إذا شيء بيضيفها ممكن أتقبلها، لكن في نص حديثي وأنا مندمج وياه وفجأة يقول لي لحظة ويعطيني إعلان يعني.
1: لا، أنا قصدي أن ضمن الحديث يشوف أنت اهتمامك حاليا بالشغلة الفلانية، فهني بيبدأ يعلن عن المنتج اللي عنده.
2: والله ما يندرى، لا ننسى بعد بأن تشات جي بي تي عنده ال اللي هو الفوتو جنريتينج.
1: أيوة
2: صح،
1: أيوة.
2: فهل ممكن يعني يستخدمه ويستفيد منه في هذا الموضوع؟ ما ندري يعني. أنا كذي فكرت يعني الحين on the spot أقول يمكن.
1: فالحين يعني خلاص توقعوا كمستهلكين او مستخدمين لتشات جي بي تي، توقعوا ان قريبا تشوفون هذه الاعلانات. وبالنسبه لاصحاب الاعمال اللي يسمعونا، لو نحولها بنظره اقتصاديه،
2: يلا خلنا نشوف كيف الموضوع بيكون من جانب اقتصادي. في ريجرين،
1: نعم، الحين لو جت لك الفرصه انك تعلن في تشات جي بي تي او خلنا نقول ميتا او اي جهه ثانيه تقدم لك الادز اونلاين، شو اختيارك الاول؟ ودائما تشات جي بي تي ادز بيكون جديد توه منطلق في السوق، هل مستعد انك تستثمر فيه وتحط فلوسك بهذه الخاصية الجديدة، ولا تفضل انك تتم على خلينا نقول الادز اللي انت تعرفها والشركات اللي انت اوريدي متعامل وياها؟
2: بعض المحللين يقولون انه ممكن التكلفة بالمناسبة تكون اقل على اصحاب المشاريع اذا اعلنوا في تشات جي بي تي ادز، لان قاعدة البيانات اكبر واوسع، فما يحتاج انا استمر في الانفاق دائم أو في تكبير هاي الميزانية من فترة إلى أخرى. فممكن يعني التكلفة تكون أقل والعائد يكون أفضل، هذا والله أعلم يعني.
1: وأردي لازم تكون يعني حركة ذكية وخطوة ذكية منهم أنه يعطون أسعار تكون منافسة، بحيث أنه يخلون أصحاب الأعمال يتعاملون معاهم وما يروحون للشركات الأخرى.
2: خاص نحن بنتري منك أنت تحط عينك على تشات جي بي تي وتشوف عادة حطوا الخاصية ولا بعدهم ما حطوها.
1: كل شو بتشيك
2: نرجع وبنتواصل إن شاء الله من بعد دقايق.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: دناتا خيرات أبكى.
4: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يوم أقول لكم الإمارات غير، وفي أي منتدى وفي أي قمة دائما الإمارات يعني خلنا نقول عندها رؤية لكافة الشرائح وكافة فئات المجتمع، وتشوف الأمور من كل الجوانب، وتشوف إن كيف هاي القطاعات ممكن يكون لها تأثير من الناحية الاقتصادية رائع وممتاز. وعشان كذا اليوم، بما أن اليوم ما زالت مستمرة فعاليات قمة الإعلام العربي، نبغي نتكلم عن مجلس دبي للإعلام اللي شارك في أعمال قمة الإعلام العربي 2026، واللي ابتدى طبعا من البارحة ومستمر لين باكر تاريخ 17 سبتمبر، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك ضمن مشاركة بارزة تجمع نخبة من قيادات الإعلام وصناع القرار والخبراء والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يجسد التزام المجلس بدعم مسيرة تطوير القطاع والإسهام في صياغة مستقبل الإعلام وترسيخ مكانة دبي مركزا إقليميا وعالميا لصناعة الإعلام والمحتوى. بس عن شو نبغي نتكلم اليوم؟ عن شيء عبد الله وايد يحبه، اللي هو
2: فيديو جيمز.
3: اوبا،
1: يفتح مجلس دبي للإعلام خلال قمة الإعلام العربي ملفي صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية.
3: حلو.
1: من خلال منتديين متخصصين ينظمهما مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع للمجلس، ويجمع نخبة من صناع القطاعين والمستثمرين فيها من المنطقة والعالم لبحث آفاق النمو واستشراف مستقبل الصناعتين. تتمحور مشاركة مجلس دبي للإعلام هذا العام حول سؤال محوري هو: كيف يمكن تحويل الإبداع في صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية من محتوى يستهلك إلى اقتصاد يبنى ويستدام؟
3: 100%.
1: وتبدأ الإجابة أكيد من دبي اللي رشحت مكانتها وجهة مفضلة للاستديوهات والمنصات العالمية، رسخت مكانتها وجهة مفضلة للاستديوهات والمنصات العالمية بفضل سرعة الإجراءات وتطور البنية التحتية وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتجاوز اعتبارات التكلفة ليشمل مقومات متكاملة تدعم نمو واستدامة القطاعين. ف هذا اللي بنشوفه ويا مجلس دبي للإعلام خلال قمة الإعلام العربي، واستعراضه لمستقبل قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية خلال هذا العام وفي هذه النسخة من قمة الإعلام العربي.
3: شيء صراحة رائع، لأن دائما خبر مستمعين عهود أن الجيمينج ما عاد شرط أول. الجيمينج عالم كبير، والعالم كله قاعد يتجه إلى الجيمينج، وتحديدا هنالك الرياضات الإلكترونية، هذه البطولات العالمية، واللي صح. أيضا عندنا في الدولة ينشارك في هذه البطولات وتكون عندنا هني، فهذا اندل على شيء يدل أن فعلا هذا القطاع مهم جدا، وأكيد رؤيتنا المستقبلية والقادة أكيد عندنا والحكومة الرشيدة عندهم هذه النظرة المستقبلية لتبني أكيد هذه القطاعات، وقطاع الجيمينج يبقى من أهم القطاعات حاليا، ونشوف المستقبل وين ساير.
1: نعم، إذن في هاي اللحظات ناخذ فاصل لمدة دقائق ونرجع ونتواصل وياكم. ستيتيون، دخلكم متواصلين يانها مع المزيد من الأخبار.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: الخليجية دانة الأثير 1009
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبي يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
6: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: عهود كلنا نحب أن نقتني أشياء ونحافظ عليها، وخصوصا يعني بما أنك من محبين السفر وأخوك بعد يحب السفر، فأني بالأشياء هاي ونجمعها ونحطها عندنا في البيت. من الأشياء اللي تتجمع حول العالم من سنين طويلة اللي هي بطايق البوكيمون. حلو. هذا يعني وخصوصا في اليابان الموضوع يعني مهم جدا عند الشعب الياباني. بطايق البوكيمون شيء أساسي. لازم لازم يعني في محلات وبطاقات نادرة تحصلينها، وكل ما البطاقة كانت نادرة كل ما كان سعرها أغلى. نحن نتكلم بأرقام كبيرة، آلاف مؤلفة تصل إلى ملايين عشان كرت بوكيمون واحد. الحين يقول لك بعض الهواة وأيضا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يقولون أن احتمال كبير نوصل لفترة من الفترات في هذه الحياة وبطاقات البوكيمون تكون هي العملة المتداولة.
2: بالغة.
1: متخيل أنت؟
2: بالغة.
1: يعني تخيلي الحين تصيرين مثلا تشترين شيء كم سعره، والله بيكاتشوين وربع، بيكاتشوين ونص، ما ينفع تجيني بعد الغير.
2: مستحيل. يعني شو قص البطاقة يعني يعطيني الص ما ما ما صدق. يعني ممكن موضوع العملات المشفرة، واليوم مثلا شوف أنا بقول لك شيء، حتى الأخبار العالمية أنا بالنسبة لي عهود، إذا شفت بلادي وتوجهها بعيد عن هاي الأمور ما صدقها.
1: صح.
2: لأن أحس دائما الإمارات سباقة في تبني أي فكر عالمي اقتصادي. هاي وجهة نظري أنا يعني. ومنها على سبيل المثال العملات المشفرة، عندنا مثلا تكلمنا في حلقات سابقة ويا المستمعين أن اليوم على سبيل المثال عندنا طيران الإمارات تقدرون تشترون أيضا عن طريق العملات المشفرة في السوق الحرة أيضا. هاي من الأشياء اللي تم إدراجها مؤخرا في دبي، في مطار دبي. فيوم نشوف هذا التوجه موجود عندنا في بلادنا أعرف أنه لا، هذا مستقبل لازم أنا أشتغل عليه، لازم أتعرف عليه، لازم أثقف نفسي في هذا الموضوع.
1: نعم.
2: يوم أشوف هاي الأفكار لو إن شاء الله منو ما يتكلمون عنها، أنا أعتذر آسفة ما يدخل عقلي. أنا إذا بلادي يعني بعيدة عن هذا الموضوع وما تكلم عنها أحس أنه لا يعني أكيد. أنا مؤمنة يعني بي بي بي بسرعة واستباقية دائما التعامل مع أي تطور، مع أي تغير يحصل في هذا العالم، اقتصاديا، علميا، مجتمعيا، سياسيا، كل هاي الأشياء. أحس دائما الإمارات كذا عندها كذا نظرة مختلفة
1: ما شاء الله. لأن تعرفين يوم أول ما طبعا الإمارات تبنت العملة المشفرة كان كنا من يمكن أول دولة عربية دخلت هذا المجال وتبنته، وعطينا طبعا كل المجال للشركات أن تبدأ تتعمق أكثر في هذا، خلنا نقول القطاع. أيضا AI ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: من الرقمية.
1: بالضبط أول ما داول اسم AI في المجالات، الإمارات دائما كانت في الطليعة أنها تقدم، إن كان دراسيا تقدر تدرس AI أو تقديم خدمات AI في عدة قطاعات مختلفة في الدولة.
2: فما أدري أنتوا شو رأيكم يعني؟
1: هذيلا بس مشاركة عشان نضحك صراحة. يعني فكرة البطاقات أوردي أرجع أقول لك إياها، إن عندهم إياها في عالم عندها غرف. عهود. غرفة كاملة مسوينها الديسبلاي هذا زجاجي، حاطين البطاقات كنا حاطين قطعة كريستال.
2: حلو. ذهب. أنا مع هذا موضوع إن يكون هناك كولكترز. لأشياء معينة، حتى لو بالنسبة لي ما تهمني أقدس أنا وأقدر هذا الشيء صراحة. حس أنه حلو الواحد يعني على الأقل عنده جانب معين يحب ينميه، هواية، وهو كولكتر في هذا الشيء. أوكي. لكن يتحول المستقبل هذا لفلوس؟
1: خير إن شاء الله.
2: لا.

0: الخارجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. جاد الزمان بعامه ويجود الالهام، ونفيد وندور على الاستفاده،
5: ونفيد وندور على الاستفاده.
4: وفي كل عام احاول احقق احلام، واحلام عمري دائما في زياده، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادة. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفدها من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 ملايين دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم أمس جان غومبو نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. لقي 6 فلسطينيين من بينهم أطفال حتفهم وأصيب 15 آخرون، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب، وذلك اليوم فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زن الطن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس عن سقوط طائرة مروحية في المدينة، مؤكدة وفاة 3 أشخاص على الأقل في مكان الحادث. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم جميعا، وهاي ساعتنا الثالثة من 707. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. يعني خلونا نتكلم عن موضوع، يعني هو الحين خلنا نقول الترند حول العالم، مو بس عندنا هني في الدولة، موضوع السيارات الكهربائية، وتحديدا لو نركز على السيارات الهايبريد اللي هي أصبحت مؤخرا منتشرة جدا. الشركات كلها قامت تتجه إلى إنتاج سيارة تكون يا بترول 100% أو تكون هجينة، بحيث أن فيها بطارية وبترول بنفس الوقت. يقولكم أن الحين السيارات الكهربائية حول العالم ازداد النمو عالميا عليها. صحة يعني أكيد هذا الطلب مب من فراغ، لأن أوردي لو الواحد يفكر فيها، دائما التوجه للسيارات الكهربائية، انت هني قاعد اولا توفر بموضوع خلينا نقول استخدام الوقود، وايضا قاعد تحافظ على البيئه. هي صح. هذه فكره السيارات الكهربائيه وانتاجها. فالحين ابى اعرف شو رايكم بالسيارات الهايبريد. انا صراحه اتفق وياها اكثر من الكهربائيه 100% عن تجربه.
2: انا مش حتى اكثر، انا لين الحين يعني بعدني ضد السيارات الكهربائيه، ما اقتنعت فيها. بس سيارات الهجينة حبيتها، قلنا نص كهرباء ونص وقود. وأتوقع يعني اللي أكد شعورك وخلنا نقول الجانب هذا اللي يتفق مع فكرة السيارات الهجينة، تجربتك لسيارات ليباس قبل كم يوم.
1: نعم، كان عندي اللي هي L8، رائعة جدا. يعني تجربتها يوم تسوقينها تحسين أنها سيارة كهرباء، الصوت الهادي، المحرك اللي هو اللهم أو الجير، يعني الدي والآر والبي والأن، حتى مكانها حلو عند السكان. فتجربة حلوة، وطول ما أنا ماشي مبين عندي أن المايلج ما شاء الله كان فوق 1000، يعني 1100 وكسور كيلومتر. وأثناء قيادتي البطارية ترتفع، يعني نسبتها ترتفع لأن قاعدة تشحن من
2: الوقود. حلو،
1: فهذه بتكون وايد حلوة، خصوصا لو أنت يعني مشوارك بعيد تاخذ لك مال نص ساعة أو أكثر، أنت هني بتشحن أكثر، فكل ما سكت أكثر أكيد الشحن بيكون أكثر. وأفضل من أن الواحد يوقف محطة ويشحن ويكون شحن بطيء وتقعد لك من ساعة عشان تشحن 10%، ما ينفع الكلام.
2: أنا مع السيارات الهجينة أكثر، يعني حتى إلى الآن ما اقتنعت بالسيارات الكهربائية، بس أنا مع السيارات الهجينة.
1: خلنا نشوف مستمعينا شو توجههم، يحبون الكهربائية بالكامل ولا الهجينة ولا الكلاسيك بترول ثم بترول ثم بترول. شيء عالم يقولون الطرب، صوت المحرك
2: صراحة.
1: يوم واحد يعني دقة السلفاي قصة،
2: صح،
1: لحن
2: حلو. صح.
1: أنا أتفق وياك، أحب الصوت، كل ما زاد الصوت كل ما كانت شو القوة، قوة
2: صح، العزم يعني أيوة قوي
1: أيوة.
2: عموما نحن بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل وياكم إلى البتس، عالم البتس، هذا الشيء على هواكم نبغى نتكلم عنه.

0: أخيرا الرياض 29-42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
2: من حضرتك عشان قلبي تذله.
1: كنت القريب وكلهم أغراب، حتى القمر غاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت مله.
0: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
4: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل.

0: إلى باب بيتك. حمل تطبيق إنستا شوب اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: في 707 يقول لك سبحان الله اللي يربي الحيوانات الأليفة يقول لك هذا الإنسان فيه كمية رحمة مو طبيعية.
2: شكرا.
1: لا الحين تتبقى لازم تأكد لنا، لا تمثل عبد الله.
2: لا ما أمثل.
1: لا تمثل، أكد لنا
2: قولي
1: هل فعلا أنت مع هذا الكلام ومع هاي المقولة بأن الإنسان اللي يربي بعض الحيوانات قطط طيور أو غيرها يعني
2: نعم.
1: من الكائنات الحية عندك كذا كمية رفق وكمية حنية وكمية رحمة وقلب رهيف يكون.
2: أنا أتفق صراحة وأقولها دائما وكنت أكتبها عندي دائما على السوشيال، اللي يحس بهذا الكائن بيحس بالإنسان. عرفتي؟ لأن هذا كائن ضعيف ما يتكلم ما يطلب، عرفتي؟ واحد ما يفهم شو يبا، ولكن يوم الواحد يطعم هاي تكرمون الحيوانات يهتم فيها، يهتم بصحته، هني هذا الشعور أوردي شعور رضا حلو يجي للإنسان، عرفتي؟ أن أنا قدرت أقدم شيء لكائن مب يعني ما بين أي خلنا نقول تشابه.
1: شو رأيك تشاركهم بقصتك قبل الحب؟
2: هي.
1: كان في خوف.
2: كان في خوف. كان في خوف. كان في فوبيا مو بخوف. كنت من القطط تحديداً. أتذكر كنا زايرين بيت أحد الأصدقاء وعندهم قطوين بعد مو قطوة. وأنا أقول لك سويت أنا والكرسي واحد. تيبست. عرفتي من الخوف، ولكن كيف انكسر الخوف؟ قطوة ربت قدام باب بيتنا. عرفتي هني قمنا نهتم فيها بالضبط. قمنا نهتم فيها دخلناها البيت، كان الدنيا شتاء قلنا لا ندخلها البيت. هني خلاص انكسرت انكسر الخوف
1: واليوم
2: أربعة في البيت
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. هل في يوم من الأيام فكرت أنك يعني تربي أي نوع آخر من الحيوانات؟
2: جاتني فترة ربيت طير
1: حلو
2: هي بس ما عمر وايد
1: أوكي.
2: بس لا
1: بس
2: هي يوم اشوفه مع السوشيال احب
1: هي.
2: الارانب مثلا
1: صح؟
2: هي شكلهم كيوت
1: كيوت
2: لكن مسؤوليه انا الحين الاربعه اللي عندي ومسؤوليه كبيره عرفتي
1: حلو.
2: يعني لو مرضوا
1: تحاتيهم
2: هي هي
1: سبحان الله شوفوا كيف الرحمه عبد الله نموذج حي للرحمه والحنيه والرفق
2: يطول بعمرك
1: الحين انا مو بجامل هذا بناء على كلامك عبد الله
2: يطول بعمرك
1: انزين احنا نبغى نتكلم في الفقره الجايه من 7 تو 1 عن توب 7 كونتريز او 7 دول في المقدمه تحديدا في قاره اسيا الاكثر رفقا وتربيه للحيوانات
2: انترستينج اوكي
1: فبنتكلم عن هاي التفاصيل ان شاء الله في الفقره القادمه خليكم متواصلين يا يعني.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9

0: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبي يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: في 7 to 1 نبغى نتكلم عن توب 7 من الدول اللي قررت انها تكون الأحن والأكثر اهتماما وعناية بالحيوانات.
1: الله
0: هي. هذا على جوك صح؟
1: هي الحين جالس افكر في الدول
0: في قارة آسيا ترى لاحظ.
1: هي
0: فشو رأيك تخمن؟
1: زين تركيا
0: عاد شوها من من من
1: احسها من التوبس بتكون.
0: تخيل لا مش موجوده في القائمه.
1: ايه اوف مع ان اسطنبول معروف انها مدينه القطط من كثر ما مهتمين فيها هناك. زين اليابان
0: موجوده.
1: يس.
0: اوكي يس. في المركز الثالث.
1: المركز الثالث
0: نعم.
1: طيب من الدول العربيه شيء
0: للأسف موجودة دولة عربية لكن في المركز العاشر. إحنا اختصاصنا سبع.
1: صح صح صح
0: سبع
1: صح.
0: دول
1: زين خلنا نقول هم من قوم شرق آسيا. حس تايلند مثلا
0: صح في المركز الثاني.
1: هي
0: هي
1: الصين
0: مش موجودة.
1: هي ما حسيتها وايد. الفلبين
0: موجودة لكن في المركز الثامن.
1: أوكي
0: لا شاطر عبد الله.
1: Anytime. خبرينا الحين كيف الترتيب بيكون.
0: نعطيك إياها من المركز السابع. أوزبكستان احتلت المركز السابع. ومن ثم عندك شلانكا أو سريلانكا سيلان المركز السادس. المركز الخامس كان من نصيب كازاخستان.
1: واو أوكي.
0: وبالنسبة للمركز الرابع فاحتلته أذربيجان. المركز الثالث مثل ما ذكرت اليابان. والمركز الثاني لتايلند مثل ما ذكرت. ماذا عن المركز الأول عبد الله؟
1: ما أعرف صراحة.
0: عطني ثلاث تخمينات سريعة. قارة آسيا.
1: قارة آسيا شوفي. روسيا؟
0: لا.
1: منو بعد؟ الهند؟
0: نعم.
1: صفقة
0: لعبد الله.
1: واو
0: نعم عبد الله. هذه كانت القائمة لسبع دول يعتبرون التوب في قارة آسيا اللي وايد يهتمون بالحيوانات وأنهم يكونون بخير ويرفقون بحالهم ويحنون عليهم. فاليوم ما شاء الله عليك شاطر طالب مجتهد.
1: أني تايم بضيف السبع دول للست أني أسافر لهم دائما السالفة شيء.
0: بس هم يتكلمون بشكل عام عن الحيوانات وأكيد يعني هذا القطط يعني من يمكن أكثر الحيوانات تواجدا. فممكن أيضا تشوفهم. نحن بناخذ في هذه اللحظات بريك اليوم ومن بعد ذلك بتسمعون إن شاء الله في تمام الساعة 2 PM من خلال تغطيتنا في قلب قمة الإعلام العربي مع الكثير من الأحداث والحديث عن الجلسات الحوارية وأكيد المحاور اللي سيتم تناولها في أو ضمن خلنا نقول فعاليات وجلسات وأنشطة قمة الإعلام العربي. كنا وياكم أنا عهود
1: وأخوكم عبد الله. نتمنى لكم يوم ولا أحلى.
0: مع السلامة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا، يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر. لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة، وصارت صراحها أخطر، غيم

0: حقائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع ميزات الأمن الذكية كمعيار أساسي في هافال H9، هافال V7 وتانك 500. GWM انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا لأشعة عطلة نهاية أسبوع في أبو ظبي. يعود تيست أوف أبو ظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبو ظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 ملايين دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس جان غامبو نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. لقي 6 فلسطينيين حتفهم من بينهم أطفال فجر اليوم، كما أصيب 15 آخرون، بينما ما زال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زن الطن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس عن سقوط طائرة مروحية في المدينة، مؤكدة وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرص العلاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية
1: في أضخم موسم سينمائي. شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي. الخليجية

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: معكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
5: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
6: وناس تعيش للرياضة،
7: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
8: بس تدرون مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعه أنا أكثر.
9: ترند،
10: قصص، ناس مليمة،
9: تجارب
10: وضحك مثلا
11: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. هذا مكانكم.
12: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟

0: والحزن يهدم في الضلوع ويبني، تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين؟ وأشوف عذالي تجيك وتهني، دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني، كنت أتأنى من فراقك معي لين طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: صفا تسعة.
1: كانت الأثير.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few moments
5: later. ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
10: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
11: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
12: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات. 1-0-0-9

0: صوت بلا صورة.
1: هو المراه الجائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص بعد انتشال جثمان طفل وفقدان أكثر من 60 آخرين، كما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. تنوي الولايات المتحدة الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40,000 قنبلة زن الطن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي أمس حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية فجر اليوم، مما أدى إلى اندلاع حريق في مستودع في منطقة سفياتوشينسكي في كييف. أمرت النيابة العامة الليبية بحبس قائد طائرة ومساعده احتياطياً على خلفية تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مصراتة الدولي بعدما انحرفت عن المدرج، وذلك بعد ثبوت قيادة الطائرة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، مالو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: بودكاست استكانة.
4: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
5: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
5: الخليجية. الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأسماء.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.

0: قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي. صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
1: أشعار فزاع على الخليجي.

0: الأخير.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وامراتي، ويا عنسي اللي أتبهى.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
6: ترند،
0: قصص،
7: ناس ملهمة،
6: تجارب
0: وضحك مثلا،
8: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
0: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.
9: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
10: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.
5: لا بتيجي لا بسك شيء.
6: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
7: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أصير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
11: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
12: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
13: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
14: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا،
6: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
0: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
7: 1009.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سفينة احلامي عصامية اشراع بين البحر والشمس والغيمة. وانا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا. والمنظر الجذاب يعطيك انطباع ان الطبيعة عندها حق.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي اب على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق أدى إلى عشرات النازحين في مدينة غزة وعشرة أشخاص بعد انتشال جثمان طفل وفقدان أكثر من 60 آخرين، كما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قيادياً بارزاً في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش أمس الثلاثاء. تنوي الولايات المتحدة الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل 40,000 قنبلة زنط واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي أمس حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية فجر اليوم أدى إلى اندلاع حريق في مستودع بمنطقة في كييف. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليلك.
2: الشعار
1: بعد
2: الشعار
0: على الخليجية.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينة. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرجراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: والله راحت يبدأ.
5: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما في هجمل من اللي يسامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح
2: الخليجية
3: 1009
2: 100% خليجية.
4: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
8: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
9: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
10: حميد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
11: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
12: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
11: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
12: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الجمعة من 7 لين 10 الصبح
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.

0: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمة الاجتماعية. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في منطقة في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ارتفع عدد قتلى انهيار بناية في مدينة غزة اليوم إلى 16 شخصا من بينهم أطفال، بينما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100,000 شخص نزحوا داخليا جراء تجدد الصراع في اليمن، بينما فر آلاف آخرون عن طريق البحر إلى جيبوتي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-1-0-0-9
0: لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من دواماتكم يعطيكم العافية، ومراجعين عيالكم من مدارسهم وقواكم الله، الله الله بالدرب إن شاء الله بتوصلون بالسلامة، أو اللي يسمعونا من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9 وهم في البيت. يا مرحبا بكم، أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع خفيفة ومتنوعة اليوم، وأكيد أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. لكن خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. السفر اليوم مبدأ، بس تحجزون تذكرة وفندق صار تجربة كاملة، تبدأ من اختيار الوجهة وتمر بالتقنية والطيران والضيافة وحتى التفاصيل الصغيرة اللي تخلي الرحلة أسهل وأمتع. ومن دبي يجتمع هالفترة عدد كبير من الجهات والشركات من مختلف دول العالم في معرض سوق السفر العربي 2026، واحد من أهم المعارض المتخصصة في السياحة والسفر، واللي يجمع تحت سقف واحد هيئات سياحية، شركات طيران، فنادق، علامات عالمية وشركات تقنية. ومن هني خطر في بالي سؤال يا مستمعين، لما تختارون وجهة السفر شو أول شيء يجذبكم لهاي الوجهة؟ خبروني وشاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لما تختارون وجهة سفر شو أول شيء يجذبكم لها؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك. الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض. خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك. سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك. كان سنف الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك. عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك. لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك. لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك. كل هذا الكون اللي ينبض، أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب ومع اليازية. سؤالي كان لكم، لو تختارون وجهة سفر شو أول شيء يجذبكم لها؟ مريم تقول أنا من طبيعي يعني بختار الطبيعة، لأن إذا المكان فيه جبال وبحر ومناظر حلوة أتحمس لها على طول، وهاي وجهتي أكيد بتكون اللي على طول أفكر فيها الطبيعة، أتفكر في الطبيعة أكثر شيء. مريم مسمعنا خالد يقول بالنسبة لي الأكل أحب أجرب مطاعم وأكلات جديدة في كل دولة أزورها. هاي يعني هو من محبي الأكل صراحة. في ناس تحب تسافر وأول شيء يعني أو عادي تروح الوجهة الفلانية عشان مشهورين بأكلة بأكلات. في ناس تذي على فكرة، وشكله خالد من هالناس. أروح لمستمعنا سالم يقول التسوق، إذا الوجهة فيها مولات وأسواق حلوة تكون عندي من أول الخيارات. على فكرة أول مرة يمر علي أن بعد الشباب يحبون التسوق. لا بالعكس أنا معاكم، لأن أحيانا في أمور نحصلها خارج الدولة، هني يعني أوكي هني بنحصل كل شيء أنا عارف، بس في بعض الستايلات وبعض الأمور للملابس وغيرها من الفاشن حق الرجال هناك تكون غير. فاطمة تقول أهم شيء عندي الأجواء، الجو نفسه أحبها يكون بارد، وأحب أسافر مكان يكون مختلف تماما عن جو الإمارات. بالضبط، يعني صح إن جو الإمارات فنان وما في مثله، لكن صدقك يوم تبين تسافرين تبين تغيرين، يعني يكون التغيير كلي تماما. أنا مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وبتكلم اليوم عن معرض سوق السفر العربي 2026، واللي يعتبر من أبرز المعارض في قطاع السياحة والسفر على مستوى المنطقة. المعرض يجمع مشاركات من حوالي 80 دولة، ويضم هيئات السياحة ويضم هيئات سياحية وشركات طيران وفنادق ومنتجعات وشركات ضيافة، بالإضافة إلى شركات تقنية تقدم حلول جديدة حق مستقبل السفر. الفكرة من المعرض مو بس أن كل دولة تعرض وجهاتها، لا، لكن يكون مكان يجتمع فيه صناع السياحة عشان يناقشون كيف بيتغير السفر في السنوات القادمة، وشو التقنيات والخدمات اللي ممكن تسهل تجربة المسافر. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرض، تم التأكيد على قوة القطاع السياحي في دبي ومكانتها عالميا. وسموه أشار إلى أن دبي استقبلت تقريبا 7 ملايين سائح خلال الأشهر 8 الأولى من العام، وسجلت أكثر من 21 مليون غرفة فندقية محجوزة خلال الفترة نفسها. هاي الأرقام تعطينا صورة واضحة عن الإقبال الكبير على دبي، وخصوصا مع التنوع الموجود فيها من الفنادق والفعاليات إلى الشواطئ والصحراء والمطاعم والتجارب الترفيهية. وسوق السفر العربي كل سنة يعطينا لمحة عن الوجهات اللي ممكن نشوف عليها إقبال أكبر، وأيضا عن مستقبل قطاع السياحة، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بشكل أكبر في التخطيط للسفر والحجوزات. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم. يا صاحبي بعض النوايا تشابه، والفعل يفرق بين بايع وسايم. يلي حبيبك فيك زايد عذابه، دايم على باله ولو كان نايم. قربك سعاده والمفارق كآبه، مشاعرك ورد وغرامك نسايم. عزمت قلبك للغلا والرحابه، لو كان ما بين الحبايب عزايم. لو خافقك يفتح لفزاع بابه، لقيت قلبه عنه والبيض صايم. ولو ان حاسيس القلوب التشابه، سمحت لي كل الذنوب العظايم. القلب لك روض خضر ما وطابه، الا غلاك اللي احييه دايم. اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟

0: صمت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. وفي دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 11 حالة جديدة من قطاع غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. ونص المرسوم على يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية ويصدر المجلس التنفيذي قرارات منه الهيكل

0: التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدة تنظيمية تتبع الإدارة المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. بطرس بطرس مسؤول التسويق والعلامة التجارية في مجموعة طيران الإمارات تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة.
1: إن وجود هذا الكم الإعلامي ومجرد التواصل مع بعض أهميته أكثر ما أنه ممكن واحد يلمسها لمس اليد. إن شاء الله أن تنتج محتوى أفضل، أن تنتج خبرات أكثر، وأن تنتج اجتماع أكثر، لأن الإعلاميين هن يعني الصورة لأي مجتمع وصورة لأي حاجات أي مجتمع. أهم منبر، أهم من المنابر الديمقراطية وأهم من المنابر حتى التقنية الموجودة اليوم. تواجد الإعلاميين وما يصدر عنهم وما يعرفون هو أهميته أهمية كبرى في تحسين المجتمع وتطوره. نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة تواجد هو لدعم هذا القمة، لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ فلذلك يعني من البديهي أن تكون طيران الإمارات داعمة للقمة، كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
0: كما تحدثت لمركز الأخبار على هامش قمة الإعلام العربي بيبي الخضري إعلامية كويتية.
2: جدا سعيدة أني موجودة في قمة الإعلام العربي بصراحة، وهذه مو أول مرة أني أشارك فيها. قمة جدا متميزة، التواجد الإعلامي جدا متميز مثلك الشروات، ونتعرف على ناس جميلة في كل المجالات الإعلامية. مشاركتي إن شاء الله راح تكون مديرة لجلسة موضوعها عن البودكاست مع نخبة من البودكاسترز الناجحين في العالم العربي، فجدا سعيدة في المشاركة أكيد.
0: يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنوياً نخبة واسعة من صنع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. الرائد شهاب السعدي نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
3: تشارك قيادة العامة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي، وتعكس جهود شرطة دبي في تعزيز أمن السياح من خلال عرض بعض الخدمات اللي موجودة في قيادة العامة شرطة دبي، من بينها خدمة دعم السياح اللي هي تختص في موضوع تلقي الشكاوي والاستفسارات وطلبات المساعدة من السياح، وهذه الخدمة موجودة على تطبيق موقع شرطة دبي. كذلك هي خدمة المفقودات والمعثورات، اليوم السائح ييك إمارة دبي يلف إمارة دبي يتمشى، فبعض الأحيان يفقد شيء ولا شيء فيتواصل ويانا، في خدمة موجودة في شرطة دبي من خلالها يقدر يتواصل ويانا ونحدد له وين مكان المفقود، وبإمكاننا أيضا نوصل له حتى لو كان مغادر دولة الإمارات. من بين أيضا الخدمات اللي وفرناها وموجودة عندنا اللي هي خدمة الاستفسار عن التعاميم منع السفر، لأن بعض السواح يونك يستفسرون، في حد منهم يبغى يتأكد من موضوع اللي هو الإبعاد منع السفر. دشنا اليوم أيضا سيارة فراري بالتعاون مع شركة المنصوري، وأيضا من ضمن الأشياء اللي بتكون إن شاء الله موجودة في الاستاندات الخاصة في قيادة عامة شرطة دبي في المشاركات المستقبلية اللي هو الجهاز الخاص في الهدايا، أي شخص يقدم استطلاع بسيط عن السياحة في إمارة دبي بعد ما يخلص استطلاع تطلع له هدية بشرط أنه يبتسم للكاميرا اللي موجودة في الجهاز.
4: الأخبار من شبكة ARN.
0: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم الثلاثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيز ذات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين. ويأتي استقبال الحالات الجديدة في إطار مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية للحالات القادمة من قطاع غزة. ارتفع عدد قتلى انهيار بناية في مدينة غزة إلى 16 شخصا بينهم أطفال، بينما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض، كما أصيب 14 آخرون على الأقل إثر انهيار بناية سكنية متضررة من جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب في منطقة الصناعة بجنوب غربي مدينة غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن طواقم الإنقاذ في غزة القول بأن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين كانت مقامة بجوارها، مشيرة إلى أنها تعمل منذ الفجر للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. وبحسب سكان المنطقة كان أكثر من 60 شخصا يقيمون في البناية معظمهم من النازحين، وكانت قد تعرضت لأضرار وتصدعات من جراء القصف الإسرائيلي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
7: دانة الأثير
5: لايف هاب على الخليجية 1009.
8: ومرحبا بكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. طبعا كلنا شفنا يوم الاثنين تاريخ 14 سبتمبر أول الأسبوع أن في تغيير جديد يخص طلبة الصف السادس في عدد من المدارس الحكومية. كيف؟ حيث تم إبلاغ أولياء الأمور بعدم إرسال أجهزة الحاسوب مع عيالهم للمدرسة، والأجهزة راح تظل وياهم في البيت طول العام الدراسي. الفكرة من هاي الخطوة هي تقليل الاستخدام المكثف للأدوات الرقمية داخل الصف، وأنهم يرجعون بشكل أكبر للكتاب المدرسي والدفتر والكتابة اليدوية، مع أنهم بيعطونهم مساحة أكبر للقراءة والتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم. طبعا هذا ما يعني الاستغناء عن التكنولوجيا بالكامل، لا، ليش؟ لأنها بتظل موجودة وقت الحاجة، وخصوصا في البيت أو في المنصات والمصادر التعليمية. وسؤالي لكم مستمعينا، أنتم مع رجوع الطلبة أكثر للكتاب والدفاتر والكتابة باليد، ولا تشوفون أن اللابتوب صار جزء أساسي من الدراسة وما يقدرون يستغنون عنه؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. أنتم مع رجوع الطلبة أكثر للكتاب والدفتر وإنهم يكتبون باليدين، ولا تشوفون أن اللابتوب صار جزء أساسي من الدراسة وما يقدرون يستغنون عنه؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ومسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، انتم مع رجوع الطلبة اكثر للكتاب والدفتر والكتابة باليدين، ولا تشوفون ان اللابتوب صار جزء اساسي من الدراسة وما يقدرون يستغنون عنه؟ ام حمد تقول انا مع القرار، احس عيالي صاروا طول اليوم على الشاشات، وحلو المدرسة يعني تكون مكان يركزون فيه على الكتاب والكتابة أكثر شيء. بخليفة أنا أشوف التوازن أفضل، الكتاب مهم بس التكنولوجيا بعد ضرورية، خصوصا أن مستقبلهم كله تقريبا بيعتمد عليه. مريم تقول بنتي يوم تكتب المعلومة بيدها تحفظها أسرع من يوم تقراها من الشاشة، فعشان شيء أنا مع تقليل اللابتوب. صراحة يعني مثل ما قلنا أن أي شيء سلاح ذو حدين، فالتوازن وايد ممتاز. راشد يقول اللابتوب سهل عليهم وايد أشياء، خصوصا المشاريع والأبحاث، بس ما بلازم يكون مفتوح وياهم طوال أو طول اليوم الدراسي. أم عبدالله تقول أنا مع القرار إذا فعلا بيزيد تركيزهم، لأن أحيانا الجهاز يصير مصدر تشتيت أكثر مع أنه وسيلة للتعليم. ما زلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: إش حالات الغيم والمنظر والمطر والجو هبعادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترابادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي أنت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن لفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من شاركنا. القرار حسب التعميم يطبق على طلبة الصف السادس. الهدف منه يعززون حضور الكتاب المدرسي والكتابة اليدوية في عملية التعليم والتعلم، يعني داخل الصف الكتاب والدفتر راح يرجعون ويكونون من الأدوات الأساسية عشان يتلقون المعلومة وينفذون الأنشطة والتدريبات مع تقليل وجود الشاشة خلال اليوم الدراسي. الفكرة ما بس تقليل استخدام الجهاز، لكن راح يتم إعطاء الطالب فرصة أكبر للقراءة والكتابة والمشاركة داخل الصف والتفاعل المباشر ويا المعلم. وفي نفس الوقت المدارس أكدت أن التكنولوجيا ما راح تختفي من تعليم الطلبة، واستخدام الحاسوب في البيت بيظل موجود وقت الحاجة، سواء لمتطلبات بعض المواد أو لاستخدام المنصات التعليمية والمصادر الرقمية. يعني التوجه بشكل عام هو تنظيم العلاقة بين الطالب والتكنولوجيا بحيث أنه يستفيد منها بدون ما تصير هي الأداة الوحيدة اللي يعتمد عليها الطالب في الدراسة. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا.
4: واحد
0: صفر
4: صفر
0: تسعة.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
7: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة راح نزور مدارس مختلفة في الإمارات، وبعد نحن زرنا وشفتوا في وسائل التواصل الاجتماعي زرنا كذا مدرسة. راح نجيب ويانا ألعاب وراح نسوي تحديات ومسابقات، وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت، سماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. إذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على www.1009.ae، ويمكن قريب تسمعون أن فريق الخليجية في مدرستكم. العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جينز بينز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. وتحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. وتوفر أيضا للشركات بيئة مثالية تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وإلى جانب خدمات وحلول متطورة. يعني تقدرون تختارون الموقع المثالي لأعمالكم في دبي الجنوب، وتستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. تقدرون تزورون موقعهم www.dubaisouth.ae أو مواقع التواصل الاجتماعي دبي ساوث.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمة الاجتماعية. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ارتفع عدد قتلى انهيار بناية في مدينة غزة اليوم إلى 16 شخصا من بينهم أطفال، بينما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100,000 شخص نزحوا داخليا جراء تجدد الصراع في اليمن، بينما فر آلاف آخرون عن طريق البحر إلى جيبوتي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. إذا كنتم من الناس اللي تحبون أفلام الأكشن اللي من أول دقيقة يعني تدخلون جو مطاردات وتوتر، عندي لكم فيلم جديد ونازل هذا الشهر، لكن خلونا نروح لفقرة رولينج أكشن.
2: رولينج أكشن،
0: رولينج أكشن.
1: اليوم راح أتكلم عن فيلم نزل هالشهر في السينما اسمه رانر. الفيلم فكرته مبس أكشن وخلاص، لا، عندنا جندي سابق تكون عنده مهمة توصيل طبية مهمة جدا، لكن فجأة تتحول إلى مهمة يعني تتحول المهمة إلى سباق مع الوقت، ويكتشف أنه صار هدف لعصابة خطيرة، ومن هني تبدأ المطاردات والأحداث. أحي سؤالي لكم مستمعين، يوم تختارون فيلم في السينما شو أكثر شيء يشدكم؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. يوم تختارون فيلم في السينما شو أكثر شيء يشدكم؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling action.
0: Rolling action.
3: ومستمر وياكم مستمعين، وسؤالي كان لكم: يوم تختارون فيلم في السينما شو أكثر شيء يشدكم؟ محمد يقول: أنا الأكشن، إذا الفيلم من البداية في حركة ومطاردات خلاص كسبني كمشاهد ومندمج. نورة تقول: بالنسبة لي القصة أهم شيء، حتى لو النجوم معروفين إذا القصة مبحلوة ما راح أكمله. الناس أذواق. مريم تقول: أحب الأفلام اللي تجمع الأكشن ويا الغموض وتخليني لين النهاية ما أعرف شو بيصير، هني يكون حماس حماس إنه يلا شو اللقطة الثانية، يلا يلا على عصابك. ها خالد يقول: أنا التريلر يحدد، إذا شدني من أول دقيقة على طول أحجز. صراحة كلنا يعني يوم تنزل الإعلانات الفيلم الفلاني بينزل، إذا كان حماس صدق يشدنا، ما نعرف احنا شو مستوي داخل، يعني الفيلم ساعتين 3 ساعات ما نعرف، لكن الإعلان يعني طريقة تسويقية ممتازة تجذب وتشد صراحة اللي بيصيرون يشوفون الفيلم. سالم يقول: أنا أشوف منو الممثل الأول، وفي ممثلين أعرف أن أفلامهم تستاهل وأنا مغمض أحجز الأفلام. يعني في حد يحب الممثل الفلاني شو ما كان دوره يروحون ويتابعون له اول باول. لازلت مستمره وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: استعدوا لأشعة عطلة نهاية أسبوع في أبوظبي. يعود تيست أوف أبوظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبوظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.

0: Rolling action.
1: Rolling action. وفيلمنا اليوم واحد من أفلام سبتمبر الجديدة رانر. الفيلم نزل عندنا في الإمارات بتاريخ 10 سبتمبر وبطولة وين ويلسون وألان. الفيلم يعني تبدأ قصته مع جندي سابق يدخل في مهمة، خلينا نقول في البداية تكون بسيطة، وبعدين أنه شو الفكرة أنه يوصل شحنة طبية مهمة، بس ما نعرف يعني أو مثل ما نعرف أفلام الأكشن لازم فيها أحداث يعني شوية مبالغ فيها. فجأة يكتشف أنه صار هدف لعصابة خطيرة، وتتحول الرحلة إلى سباق مع الوقت، والمهمة مو بس أنه يوصل الشحنة، لا، لكن لازم يطلع من هاي المواجهة وهو بخير وما في شيء. اللي يعجبني في فكرة الفيلم أنها مباشرة، وكل يعني وكل العناصر اللي نحبها في الفيلم في أفلام الأكشن، عفوا، مطاردات، خطر، الوقت يركض يعني ضد البطل، وقرارات لازم يعني ياخذها في الثواني. فإذا تحبون الأفلام السريعة اللي ما تعطيكم فرصة تملون، ممكن يكون رانر واحد من خياراتكم هذا الأسبوع. وفي رولينج أكشن دايم السؤال الأخير، الفيلم worth it or not worth it؟ فأنا من ناحيتي بقول أنه صراحة worth it، وأنا يعني أقولكم تابعوا وشوفوا، خصوصا لمحبي الأكشن والمطاردات. ولا تنسون فقرتنا في رولينج أكشن، عندنا مسابقة مسوينها لكم في انستغرام. كل اللي عليكم تسوونها انكم تكتبوا لنا آخر فيلم شفتوا وتابعتوا وعطوا تقييم من 10. شاركونا إجاباتكم عبر الكومنت تحت البوست عشان تدخلون أو لفرصة تفوزون فيها بتذاكر سينما. والأحلى أن أنا بتكلم عن الأفلام اللي بتذكرونها وبتقيمونها، واحد منهم ذكرتها اليوم، لكن خلوني بعد آخذ مشاركات زيادة منكم على الأفلام اللي شفتوها وأتريا تقييماتكم.

من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي 1009.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا، تقدرون تتابعون رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون عشان يستقبلون أول طفل لهم. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، والدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث القصة تكون يعني تتابع قصة الزوجين وهم يعيشون أحلى مراحل وأغرب مراحل حياتهم، انهم يتريون مولودهم الاول وسط تقلبات عاطفيه وسوء تفاهم وسلسله من المواقف المضحكه، وهم يحاولون خوض هذه الرحله بسلام، وهم يتريون وصول الطفل الصغير اللي يحلمون بانه يصير يوما ما مهندس للذوق العام. المسرحيه برعايه شركه القيصر للفعاليات، وأيضا برعاية إعلامية من الخليجية 1009. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر visitdubai.com، راح تكون بتاريخ 9 و10 أكتوبر. وبشي مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، شكرا لكل من كان ويانا وشارك وتفاعل على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء خفيف ولطيف وجميل. موعدنا يتجدد باكر بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء، وعلى الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: على الخليجية.
1: وشغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر. يسارقه من عيون المحب حمدان نوم، الليل رجع عليه النوم ليه السهر ليه السهر. دام قلبي من غلاك محروم، وانا في حبك اذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن ازعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة من خلال مشروع نوعي يمتد بطول 80 كيلومترا من مدخل أبوظبي إلى مدخل إمارة الشارقة. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في قطاع غزة. قال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك في أوكرانيا اليوم أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة على حافلة في المنطقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الدعوات المطالبة بإبطاء وطيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، معلنة اعتزامها دعوة المختبرات الرائدة التي تقود سباق تطوير النماذج الأكثر تقدماً إلى محادثات بشأن سبل الحد من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1
6: 0
5: 0

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: مساكم الله بالخير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، من خلال هذا اللقاء يتواصل حتى الساعة 8 مساء. رحب بمستمعينا. ولقاءنا اليوم يحمل الكثير من التنوع في فقراتنا، أغنياتنا والأشعار، وكذلك أيضا المزيد من مشاركاتكم ومداخلاتكم لتثري لقاءنا، ومن خلال هذا التواصل الجميل لمستمعي الخليجية، ومن خلال لقاءنا اللي يمتد معكم مثل ما ذكرنا حتى الساعة 8 لمدة 3 ساعات.

0: وإلى مسيداتكم. عبير مساء الخير والسعادة تقول أحيانا أدري بس اللي ما أدري أريح. شكرا لك يا عبير. وأيضا مساء الخير لكل المستمعين التواصلين. إلى أول موضوعاتنا اليوم ويا ترى
1: VS
0: بين رأيين, وكل رأي أكيد أن يحمل وجهة نظر, وكل رأي ممكن يتبناه عدد المستمعين, ولكن سأرى هل أنت مع الرأي الأول أم مع الرأي الثاني. الرأي الأول يقول أنا أبحث عن راحة عقلي, أنا أبحث يعني في الحياة يعني مثل ما يقولون أحيانا مريح دماغي أنا أبحث عن راحة عقلي. وهناك الجانب الآخر اللي هو الرأي رقم 2, أنا أبحث عن راحة قلبي. فيا ترى السؤال, أنت مع الأول اللي يقول أنا أبحث عن راحة عقلي أم مع الثاني الذي يقول أنا أبحث عن راحة قلبي؟ One or two, مع الرأي الأول أو مع الرأي الثاني؟ واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم, هل تبحث عن راحة عقلك أم تبحث عن راحة قلبك؟ وبالتالي إذا أنت اخترت واحد منهم أكيد أن هذا الشيء أنت بالنسبة لك يمثل سعادة, أن هذه السعادة التي تنصح فيها الآخرين. مع أسماءكم على 4000.

0: أعود إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009. وهل أنت تشوف أن راحة الإنسان هو في أن يبحث عن راحة عقله، أم راحة الإنسان في أن يبحث عن راحة قلبه؟ عبير تقول أنا مع الثاني اللي يقول أنه مع راحة قلبه. أيضا عندي شمسة، حياة الله يا شمسة، تقول يعني هي تقول لي إن راحة الأكل. والله أوكي. يعني أكيد شمسة، يعني أمس أنت تترين حصة الفراغ، حصة الفراغ وين يصير؟ المقصف طبعا أكيد. شمسة تقول راحتي في الأكل، أخذ راحتي في الأكل. شكرا لك شمسة. أيضا كذلك أمل، وعليكم السلام والرحمة، مساء السعادة، وتقول سعادة العقل والقلب. لا أبدا، لازم نختار واحد. وتقول الله لا يحرني، تقول خلاص أوكي مع الثانية، مع راحة قلبي. طيب إذا الآن عندي يعني تقريبا يعني أكثر من رأي كلها تميل إلى أن راحة القلب هي الأفضل للإنسان، ولكن سيبقى السؤال، هل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يعيش حياة سعيدة هو أن يبحث عن راحة عقله أو أن يبحث عن راحة قلبه؟ في انتظار تواصلكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: الحزن بضلوعي يشعربه، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربة كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تم طربة، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربة. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت افاخر به. أسري مع الجرح واتأمل، يسهرني الليل واسهر به، والليل لأنه من أصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الألم وين وداني وإحنا أهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة. وكنت انتظر وقت منفاسي، أبا وصاله أبا قربه، هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما أنا أفكر به؟
0: أشعار
2: على الخليجية.
0: على الخليجية.

0: رؤية معرض للمواطنين الإماراتيين، فيه الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة التفاصيل royacareers.ae.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
11: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: VS
1: VS وأعود إلى مسيداتكم. عبير تقول إن زوجها دائما يقول راحت يعني العقل أكثر, بس تقول أنا أكون يعني دائما ضد إن لا مع راحة القلب. شكرا لك يا عبير. أمل تقول يقولون يعني بنريح راسنا, يعني أعتقد ممكن أكثر الناس راحة العقل أكثر. إذن أيهما أكثر صدقا, عقل الإنسان أم قلب الإنسان؟ لأن دائما في كل يوم يعني عند الإنسان الكثير من الخطوات التي ربما يتخذها, مسارات يحددها في حياته, وهو يتبع هذه المسارات وفقا لأحدهما ربما, إما التفكير يعني بالعقل أم بالتفكير. يعني نحن قلب نقول إذا ذهبنا علميا والعلم أثبت أشياء ونفى أشياء, هناك خلاف هل هو فعلا موطن مشاعرنا القلب بأنه أحيانا يحب لا يحب, يحزن يفرح, يكون في هذا المكان أم لا؟ ولكن لطالما شغل الإنسان نفسه بهذا السؤال الجوهري, أيهما أصدق في حياتنا وعلى الإنسان أن يتبعه, هل عقله أم قلبه؟ وبالتالي بعد التحليلات يقال أنه هذا السؤال طرح على الكثيرين ووجدوا بأنه العقل هو قدرة الإنسان على التفكير التحليل الاستنتاج, يستنتج بالتالي يصل إلى منطق هو يقتنع به, وطالما لا يوجد شيء ينفيه, ويعتمد العقل دائما على الحقائق أدلة ملموسة, يسعى إلى فهم من حوله بالطريقة الموضوعية. طيب شو الميزات؟ الميزات تساعدنا أو يساعدنا العقل على حل مشكلات في حياتنا, يجعلنا قادرين على أن نفكر في كل شيء, في كل عمل نريد أن نقوم به, يجعلنا نتمكن من التخطيط الجيد لأهدافنا ولحياتنا. الجانب السلبي كما يرونه هم طبعا أن قد يكون العقل أحيانا يتجاهل الجوانب الإنسانية, وربما يؤدي اعتماد مفرط على العقل إلى أن الإنسان أحيانا لا يفكر في جوانب مهمة حياتية أو إنسانية. القلب هو عاطفة وإحساس, هكذا يقال بأن القلب هو مركز العواطف والمشاعر في حياة الإنسان, محبة من فرح من أحزان بغض النظر عن نوعيتها, وبالتالي يعتمد دائما على الحدس والإلهام. لاحظ الكلمتين, يعني على شعور الإنسان, هو يشعر أو لديه حدس أو لديه إلهام, وبالتالي يسعى إلى إيجاد المعنى المهم في الحياة. طيب شو الميزة؟ الميزة أن القلب يساعد على التواصل مع الآخرين, بناء علاقات قوية, يلهمنا القلب للإبداع والتعبير عن أنفسنا, يمنحنا شعور دائما بالسعادة طالما هو في راحة. عندما تبحث عن راحة قلبك وتصل إليها يمنحك الشعور بالاستقرار والسعادة. الجانب السلبي, أحيانا تكون الأفكار التي تأخذها من لا تتوافق عقليا يعني مع واقع حياتك, وربما هذا الشيء الذي يجعلنا نقول بأنه إذا أردنا الصورة المتكاملة لهذا الأمر فهذه النتيجة, هذه النتيجة.
0: VS
1: النتيجة هو التوازن بين القلب والعقل. أن الحقيقة هو أن العقل والقلب ليس متناقضين, هما متكاملان. وهناك يمكن تقريرا أذكر يعني قريت من فترة عن أن في القلب عقل يفكر, وقلنا يومها أن قلب في يعني قلب فيه عقل يفكر, وقلب قلب فيه عقل يفكر, وعقل فيه قلب ينبض. وبالتالي الحقيقة هي أن العقل والقلب ليس متناقضين, هما متكاملان, نحن بحاجة إلى كليهما, نتعلم أن نوازن بين منطقنا العقلاني وعاطفتنا التي نتعامل فيها مع كل البشر. يجب أن يكون العقل هو الذي ربما يجعل القلب يستشعر إن كان هذا الشيء صحيح أو لا, وكذلك العقل يستغل القلب ويقول بأنني سأفكر تفكير عقلاني ولكن أستشعر شعور القلب في هذا الأمر أو الحدس أو أنني مرتاح لهذا الأمر أو غير مرتاح. في النهاية دائما كل منا يختار ما يريد, وهذه حرية للإنسان أن يختار أن يفكر بهذه الطريقة أو تلك, المنطقية أو العاطفية, ولكن الأهم هو أن يفكر النتيجة, ما هي النتيجة؟ لأن النتائج هي التي تقول لك بأن يعني ما مضى في حياتك هو صحيح أو ما هو حاضر في حياتك هو صحيح، وبالتالي تأتي النتيجة عندما يعني تنتهي اتخاذ قرارك إن اتخذته بعقلان يعني بالطريقة العقلانية أو بالطريقة العاطفية أو بالتوازن، والتوازن دائما دائما يعطي نتائج أفضل.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح على أساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: دانت الأثير.
2: دانت الأثير.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت. آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

والعودة إلى المدارس مع الخليجية 1009، وجولتنا تنطلق من مدارس الدولة، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات، الكثير من هدايا لجانب سكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الآن عبر موقع الخليجية 1009.ae وتأتيكم جوائز رائعة. العودة للمدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جينز بنز، جود سول فود، أنستا شوب، سكتشرز، وسكبلي من راك بانك.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة، واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده، والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيده، في رقبة المجد علق له قلايل، صورة مرسومة بسبابة ايده، وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده، وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الجو جوكم.

0: 1009
1: الخليجية. تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فن سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فن سيتي اليوم.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر، تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة. حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. في دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السادسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي الذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوب في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسيتم تنفيذه على مرحلتين تقدر تكلفة المرحلة الأولى التي تمتد من شارع الشنوب في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي بنحو 3.5 مليار درهم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى باعتبارها أساسا للنمو ومحركا للتنمية وركيزة لجودة الحياة. رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائما للفرص القادمة وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الخريجين على إنجازهم الأكاديمي معربا عن ثقته في قدرتهم وتطلعه إلى دورهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي، إيمانا بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية. تتواصل اليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمية. بطرس بطرس مسؤول التسويق والعلامة التجارية في مجموعة طيران الإمارات تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة
3: أن وجود هذا الكم الإعلامي ومجرد التواصل مع بعض أهميته أكثر ما أنه ممكن واحد يلمسه لمس اليد. إن شاء الله أن تنتج محتوى أفضل، أن تنتج خبرات أكثر، وأن تنتج اجتماع أكثر، لأن الإعلاميين هن يعني الصورة لأي مجتمع وصورة لأي حاجات أي مجتمع. أهم منبر، أهم من المنابر الديمقراطية وأهم من المنابر حتى التقنية الموجودة اليوم. تواجد الإعلاميين وما يصدر عنهم وما يعرفون هو أهميته أهمية كبرى في تحسين المجتمع وتطوره. نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة تواجد هو لدعم هذه القمة، لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ فلذلك يعني من البديهي أن تكون طيران الإمارات داعمة للقمة، كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: كما تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة

0: بالخضر إعلامية كويتية.
1: جدا سعيدة أني موجودة في قمة الإعلام العربي بصراحة، وهذه مو أول مرة أني أشارك فيها. قمة جدا متميزة، التواجد الإعلامي جدا متميز، مثلك الشروات، ونتعرف على ناس جميلة في كل المجالات الإعلامية. مشاركتي إن شاء الله راح تكون مديرة لجلسة موضوعها عن البودكاست مع نخبة من البودكاسترز الناجحين في العالم العربي، فجدا سعيدة في المشاركة أكيد.
0: يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنوياً نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، وذلك بما يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. الرائد شهاب السعدي نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
2: تشارك قيادة العامة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي، وتعكس جهود شرطة دبي في تعزيز أمن السياح من خلال عرض بعض الخدمات اللي موجودة في قيادة العامة شرطة دبي، من بينها خدمة دعم السياح اللي هي تختص في موضوع تلقي الشكاوي والاستفسارات وطلبات المساعدة من السياح، وهذه الخدمة موجودة على تطبيق موقع شرطة دبي. كذلك هي خدمة المفقودات والمعثورات. اليوم السائح يجيك إمارة دبي، يلف في إمارة دبي يتمشى، فبعض الأحيان يفقد شيء ولا شيء، فيتواصل ويانا في خدمة موجودة في شرطة دبي من خلالها يقدر يتواصل ويانا ونحدد له وين مكان المفقود، وبإمكاننا أيضا نوصل له حتى لو كان مغادر دولة الإمارات. من بين أيضا الخدمات اللي وفرناها وموجودة عندنا اللي هي خدمة الاستفسار عن التعاميم منع السفر، لأن بعض السواح يجونك يستفسرون، في حد منهم يبي يتأكد من موضوع اللي هو الإبعاد ومنع السفر. دشنا اليوم أيضا سيارة فراري بالتعاون مع شركة المنصوري، وأيضا من ضمن الأشياء اللي بتكون إن شاء الله موجودة في الاستاندات الخاصة في قيادة عامة شرطة دبي في المشاركات المستقبلية اللي هو الجهاز الخاص في الهدايا. أي شخص يقدم استطلاع بسيط عن السياحة في إمارة دبي، بعد ما يخلص تطلع تطلع له هدية بشرط أنه يبتسم للكاميرا اللي موجودة في الجهاز.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة، حيث توالت الفرق الطبية والتمريضية المتخصصة إجراءات التقييم والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمة الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

ويا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين الخليجية على 1009، وعودنا مسجاتكم من خلال تواصلكم عبر 4000. دكتور عبير تقول أنا أشوف أن النساء يعني القلب أكثر يتحكم، صعب نوازن فيما بينهم. شكرا لك يا عبير. أيضا كذلك أمر تقول حلو التوازن، يكون هدوء وتكون مرونة ويكون الاستقرار دائما، ويعني الله يهدينا جميعا. شكرا لك يا أمل، وأيضا كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتكم. طيب إلى فقرتنا التالية اليوم ومن خلال تواصل المستمعين. لينجو. موضوعنا التالي اليوم، هناك في العالم الكثير من اللغات المختلفة في مختلف أنحاء العالم، وهناك الكثير من الأشخاص يتعلم العديد من اللغات، سواء من منطلق الدراسة، من منطلق ربما المعرفة، يعني الكثير من الأشياء اللي تكون سبب في أن يعني يتعلم لغات أخرى. ولذلك أسأل مستمعينا اليوم، يا ترى كم هي عدد اللغات اللي تتقنها، يعني مثلا العربية الإنجليزية أيا يكن عدد اللغات، وما هي أكثر يعني لغة من اللغات الأجنبية اللي تمنيت أن أنت تتقن هذه اللغة؟ يعني مثلا أنت أكيد يعني تتقن العربية، لكن تقول تمنيت لو أتقن اللغة مثلا الإنجليزية على سبيل المثال، فيا ترى كم عدد اللغات التي يعني تتقنها، وما هي اللغة يعني مثلا من اللغات الأجنبية اللي تمنيت فعلا أن تتقنها؟ اكتبوا لي أسماءكم مع مسجاتكم عن طريق السمس على 4000 دول صلات. بعد قليل أعود إلى مسجات مستمعينا ومن خلال تواصلهم على الخليجية على 1009.

0: إذن أعود إلى مسيدات مستمعينا في العالم، الكثير من اللغات، كم لغة يتقن مستمعينا؟ ومع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية، وبنختار واحدة من هذه اللغات، أكثر اللغات اللي بتكرر أن نتحدث عنها خلال فقرة لينجو. وفقرة لينجو طبعا هي خاصة بالكثير من اللغات في العالم. نحن أحيانا نطرح كلمة ونبحث عن معناها أو نقول المعنى وما هي الكلمة، والكثير من الفقرات الخاصة بمختلف اللغات في العالم. محمد لوتاب، مساء الخير والسعادة يا محمد، ويسرك الحال، شكرا لك على السؤال، إن شاء الله دائما كلامك سعادة. أيضا كذلك يقول اللغة الإنجليزية. أمل تقول تمنيت لو كنت أتقن، تمنيت أتقن اللغة الفرنسية. اللغتين، اللغة الإنجليزية طبعا. شكرا لك أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيدات. معبير تقول أتقن العربي والإنجليزي، وأكيد طبعا كتابة ومحادثة أكيد. طيب، أشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم على 4000 واتصالات، وأيضا من خلال تواصلكم عبر تطبيق الخليجية لإرسال المسيدات، وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم اللي تصلنا.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليل أجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها يوم ودانا. والنفس لها الهواها يوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانب الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
2: الخليجية 100%، خليجية 1009.
0: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتر حذائين مقابل 399 درهم واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين من الأحذية مقابل 599 درهم. سارعوا، فالعرض لفترة محدودة.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
7: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: داناتا، خيرات أبكى.
9: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: Lingo.
1: وأعود إلى المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. شكرا لك يا أمل. وتقول حلو الإنسان يعرف يعني مختلف الثقافات. وأيضا كذلك عندي عبير تقول أحيانا يعني تفيدك بعض اللغات في التعامل مع الآخرين حتى في الشراء والبيع فبالتالي تسهل عليك. شكرا لك يا عبير. وكل مستمعين المتواصلين على الخليجية. طيب نتابع موضوعنا في بداية ساعتنا القادمة، ولكن أيضا لنا حديث اليوم من خلال تواصل مستمعينا عن مبادرة الخليجية 1009 التي تستعد لزيارة مدارسكم في جولة تنطلق من مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية، إضافة إلى سماعات الكثير من الهدايا إلى جانب سكوترات الحقائب المدرسية معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن الرغبين في المشاركة، ما عليكم سوى الدخول موقع الخليجية 1009.ae. يعني بيكون هناك طبعا اسم هذه المبادرة العودة إلى المدارس ومع الخليجية، وطبعا تسجيل اسم هذه المدرسة ترشيح مدرستكم، وبالتالي إن شاء الله فريقنا يزوركم من خلال طبعا جدول معد لذلك. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، ديدنز بنز، جود سول فود، أنستا شوب، سكتشرز، كابلي من راك بانك. طيب نعود إلى فقرتنا إن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ناعس العينين ابو وصلنا زهيد عسى ستار الهجر فوقها ينسدل القلب لك اطوع من الخاتم بليد والشوق من سرب القطع لرضاك ادل ينقل ودادك من وريد الى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل اهل الثياب الفاخره ما هي تحيد عن الوصل كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد متطرف من بعضه وبعضها معتدل أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل قفلت باب الوصل يترفى العنيد قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل ما الشوق لك ينقص أشوف إنها يزيد الظاهر إن الباب ما سكره عدل عيد معي يا صاحبي في كل عيد يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل

0: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: هو المراوغة جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار

0: وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع شنوك في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسيتم تنفيذه على مرحلتين. وتقدر كلفة المرحلة الأولى التي تمتد من شارع شنوك في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي بنحو 3.5 مليار درهم. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقة الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب، وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية،
0: الخليجية، اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
3: وين وصلنا وعلى الخليجية على 1009؟ أمل تقول الحمد لله، يعني أنا في الإنجليزية ماشي حالي، ما ضيع. قالت يا أمل مع الشامسي، حياك الله مع الشامسي، يقول مساء الخير، ويقول هو يحب يبارك لزوجته إصدار كتابها الأول، وبالتوفيق يا رب. نحن سعيدين جدا بهذا الخبر شامسي، شكرا لك وألف مبروك على الإصدار الأول هذا الكتاب، وإن شاء الله أيضا المزيد من الإصدارات، وتحياتي لك ولأسرتكم الكريمة. إذن وقفتنا الآن مع
0: لينجو.
3: مع لينجو، وطبعا أسرع طريقة لتعلم أي لغة هو تحويلها إلى مهارة يومية تفاعلية. وحبينا اليوم نستفيد من هذه النقطة، بأن دائما أسرع طريقة لتعلم أي لغة هو تحويلها إلى مهارة يومية تفاعلية تعتمد على الاستماع المكثف، ممارسة الحديث هذه اللغة بشكل دائم، بدلا من الاكتفاء بحفظ القواعد والكلمات بشكل نظري. من أكثر الخطوات الأساسية مثل ما ذكرنا الاستماع المكثف، أن تستمع إلى مقاطع صوتية بنفس اللغة حتى تعرف كيفية مخارج الحروف الصحيحة. تحدث من اليوم الأول، لا تنتظر أن تتقن اللغة، بل ابدأ بإنتاج جمل بسيطة ومحاولة التكلم بصوت عالي لتكسر حاجز الخوف. الاسترجاع النشط هو أن تحاول أن تلخص ما سمعت أو قرأت بأسلوبك الخاص دون النظر إلى المصدر، لتحفيز عقلك على استدعاء الكلمات. يعني تحاول بشكل أو بآخر أن يعني تسترجع هذه التلخيصات السريعة. الاستمرارية اليومية، تخصص وقت قصير ومنتظم في كل يوم لمدة 45 دقيقة، ومن خلالها تقوم بترديد هذه الكلمات وترتيب الجمل. وبهذه الطريقة يعني يمكن أن تساعد، لكن أكيد هناك طرق أخرى، طرق علمية محددة لكيفية تعلم اللغات، وهذا الشيء يساعد الإنسان عندما يتعامل مع الآخرين، يعني أن يكون سهل عليه التعامل، وخصوصا عندما أيضا حتى يتعلم من خلال حديثه معهم الكثير من اللغات. طيب، أعود إلى موضوعنا التالي بعد قليل، ومن خلال تواصلكم على الخليجية إضافة إلى مسجاتكم، أعود إلى مسجات، أشوف بعض المسجات صنع، لكن إن شاء الله أعود إليها بعد أغنيتنا الحالية. ويا مساء الخير والسعادة.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. مساء الخير نور سرور التي أمل دول يعني حين مسافر يعني أول كنت أستعين بمترجمة ومترجمة، ولكن حاليا يعني الحمد لله أفضل يعني بشكل أفضل يعني ممكن حتى بدون مترجم. شكرا التي أمل. دكتورة عبير تقول سعد أنت كم لغة تتحدث وأرجو أن تحددها لنا. يعني ما أقدر أحددها لأن ما عندنا وقت، ما عندنا وقت عندنا بعد قليل لحد طقس. 5 لغات من كل لغة 10 كلمات 50 كلمة هذه أشياء أساسية يعني في الأشياء اللي تتعامل فيها يوميا. مطعم سوبر ماركت بقالة لا بس أكيد إن يعني يمكن أغلب الناس حاليا يعني أكيد يعرفون كثير من اللغات. المهم بنكتشف عندنا الفقرة شبه يومية وإن شاء الله بنكتشف الكثير من الكلمات إن شاء الله يا دكتور عبير. شكرا لك. طيب إلى موضوع التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية.
1: VS

0: دائما هناك شيء نختم فيه مرحلة من مراحل في حياتنا، أو نختم فيه حديث. مثلا عندما يتحدث الإنسان مع مجموعة أشخاص دائما يقول مثلا شكرا على الاستماع، شكرا على الحضور. إذن هي الخاتمة. أنا أعطيتكم فقط مثال، ولكن إذا أردت أن تقول، عندما نقول ختامها مسك، يا ترى ما هي الكلمة التي تقول هي أجمل كلمة تختم بها مرحلة أو تختم بها حديثك مع الآخرين؟ كلمة واحدة فقط، أو حتى خلنا نقول يلا جملة من ثلاث كلمات، ولكن إذا كان كلمة واحدة أفضل، حتى نشوف يا ترى يعني كيف ممكن أن نحن اليوم نستفيد معلومة من هذا الأمر. كلمة ختامها مسك، ما هو الشيء أو الكلمة اللي دائما تقول هذه الكلمة هي أفضل خاتمة مرحلة إلى مرحلة في حياة الإنسان، اللي ممكن من خلالها يعني أن ينتقل إلى ربما مرحلة أخرى في حياته؟ مع اسمائكم على 4000.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الأرض ورقتها، همها أشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليلة السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقة تلوعه، ما حسدت إلا البسيطة في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله عليه وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى إلا ليلة السبت وسرتها.
0: على الخليجية.
2: دبي الجنوب مدينة مطار، تجمع قطاعات الطيران الخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. لمعرفة المزيد زوروا الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا بالرقم 800 ساوث.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكينو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهته المدخنة، نكهات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
6: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما، إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية، من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وقبل أن نعود إلى مسجداتكم، وقفة سريعة مع حالة الطرق حاليا. وحاليا يوجد ازدحام من ورسان في شارع الاتحاد أولا من بعد جسر القرهود بالاتجاه إلى الشارقة، وفي شارع الإمارات العابر من ورسان هناك بطء في حركة السير بالاتجاه إلى العوير، وكذلك في شارع الشيخ محمد بن زايد من مدينة دبي العالمية بالاتجاه إلى الشارقة هناك بطء في حركة السير. ونتمنى للجميع دائما السلامة والالتزام بمختلف القوانين المرورية.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: VS
2: وفي بيأس عودي لمسيدات مستمعين، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 أحيانا نختم مكالمة حديثنا مع الآخرين حتى في الكتابة. الكثير من الأشياء أحيانا الإنسان يعتمد دائما على أن يختم أي حوار أي حديث أي تعامل أي مرحلة بكلمة، يعني تجد بأنها هي الأنسب والأجمل. محمد فاضل الثلاثة حياته لك، يقول كلمتين: شوفكم على خير وملتقين. شكرا لك يا محمد. عبير تقول: دائما أردد كلمة استمتعت بلقائي اليوم. هيفا حياة الله يا هيفا تقول: تستخدم كلمة استودعتكم الله. أمر تقول: دائما أدعي لهم بالخير، يعني في ختم أي شيء دائما أدعي بالخير. طيب، هناك الكثير من ربما الأشياء في حياة الإنسان يستخدم كلمات أحيانا، هي قريبة من فقرة لينجو لكن نتحدث فيها عن اللغات الأجنبية، ولكن اليوم سنرى ما هي أكثر كلمة تستخدمها دائما في تعاملاتك مع الآخرين، وربما تختم بها حديث سواء عبر هاتف سواء من خلال تحدثك مع الآخرين حتى في الكتابة في حياتك بشكل عام. دائما تقول هذا أجمل ختام لأي شيء. أتمنى أيضا تكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم اللي اتصلنا عبر الأربع تلاف دو واتصالات، وسواء حتى كذلك اللي راسلونا كذلك من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. منى شكرا على المسج، دائما نقول في ذات الرحمن. شكرا يا منى، وايضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: 1-0-1-0-0-9.
5: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتابعوا آت سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحدا من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب0% فائدة مع بطاقات راك بنك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: الساعة 7:07.
7: ها، طلبت الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أصير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
11: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
12: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
13: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
14: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
15: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
0: VS

يا مساء الخير والسعادة. قبل الختام وإن شاء الله يكون ختامها مسك أيضا مع مستمعينا، عندي أمل تقول أنا دائما أحب أقول الله يحفظكم ويسعدكم، وأحيانا يعني الله يوفقكم إن شاء الله وفي دعاء الرحمن، وإلى لقاء أجمل، لأني دائما أحب التفاؤل. شكرا لك يا أمل. كل من تواصل من خلال المسيدات، انتقاء الكلمات بعناية هي مسألة مهمة جدا في حياة الكثير من البشر. عبارة ختامها مسكية من الأشياء التي اعتاد الناس دائما أن يختم، يعني أن يختار خاتمة رائعة مميزة في كل الأحوال. طيب، ما هي أهمية انتقاء الكلمات التي تبني علاقات إيجابية، تبعد الإنسان عن سوء الفهم، تجعله قريب جدا من كل الناس الذين يتعامل معهم؟ أولا بناء العلاقات، لأن الكلمة الطيبة دائما تقرب القلوب، تزيد المودة، تزيد الاحترام بين الناس. لذلك يختار الإنسان الخاتمة. ليش؟ حتى يبقى الأثر في أنفس الناس. آخر الكلمات التي ذكرتها هي كلمات يعني تعبر أكيد عن رقي الإنسان الذي أنت تتعامل معه، وبالتالي هذا الشيء له أثر نفسي كبير جدا. ليش؟ لأن الكلمة الجميلة دائما تجبر الخاطر، ترفع المعنويات، تترك أثر جميل، تترك بصمة إيجابية في أنفس الآخرين. وبالتالي عندما يختم الإنسان حديثه مع الآخرين، أيا يكن نوع هذا الحديث، مرحلة من مراحل في حياة، دائما يختار الأجمل من الكلمات. انطباع الأشخاص دائما، لأنه اختيار الكلمة يعكس رقي المتعامل، أخلاق الشخص الذي يتحدث معك وتتحدث إليه. ولذلك تجد بأن الكلمة الطيبة هي مسؤولية وليس فقط مجرد أنها خيار، يعني أنت تختار أن تقولها أو لا تقولها، وإنما هي مسؤولية أن يقول الإنسان دائما الكلمات الرائعة في سواء في كل الحديث أو حتى في نهاية حديثه مع الآخرين أو حتى تعاملاته، سواء حتى لو كانت هذه التعاملات رسمية أو في بزنس أو في أي أمر من الأمور. دائما أكثر الأشياء التي تبني حياة الإنسان هي كلمة طيبة، وربما العكس يكون صحيح في نفس المجال. ولذلك دائما الكلمة ليست فقط هي شيء ينطق به الإنسان، الكلمة هي معنى، هي توضيح، هي فكرة، هي أثر يبقى في أنفس كل من يستمع إليها وكل من ينطق بها أيضا. لأنه حتى من ينطق أحيانا عندما يجد أنه نطق بكلمة غير مناسبة، فعلا بأنه يشعر بأنني لابد أني في المستقبل أختار كل كلمة يعني أنطقها. وأنا أثق أن كل مستمعينا دائما لا نقرأ لهم إلا أجمل الكلمات، ولم نسمع منهم إلا أجمل الكلمات التي تجعلنا نقول فعلا نحن نتعامل مع أرقى المستمعين. إن شاء الله ليلتكم سعيدة، قولوا أمين. حتى نلتقي في الغد إن شاء الله عند الساعة 5، أتمنى لكم ليلة سعيدة، وتكون شراقة شمس الغد إن شاء الله لكم جميعا هي بداية ليوم جديد ونجاحات جديدة وإبداعات رائعة ومميزة. وإلى اللقاء. هي صح، لازم أختم بكلمة حلوة، أنتم أجمل البشر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
5: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
1: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة

0: منظومة العمل الحكومي في الإمارات. وفي دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي تقام في العاصمة أبوظبي يوم 28 من سبتمبر 2026، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الخريجين على إنجازهم الأكاديمي، معربا عن ثقته في قدراتهم وتطلعه إلى دورهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي، إيمانا بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي. وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة في بناء القدرات الحكومية وتصميم الخدمات وقياس الأداء وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية بما يدعم جهود التنمية ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 النسخة الأكبر في تاريخ القمة بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والفكرية وصناع القرار والخبراء من المنطقة والعالم. حول المشاركة في القمة تحدث لمركز الأخبار أحمد عبدالله عمادي أخصائي إعلام أول في بلدية دبي.
2: طبعا بلدية دبي مشاركة في قمة الإعلام العربي هذه السنة بشريك مدن المستقبل. توفر القمة منصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف الفرص. اليوم الإعلام مش مجرد قنوات تقليدية لنقل الأخبار وتداولها، الإعلام صار شريك استراتيجي يساهم في تمكين المجتمعات من فهم ودعم التحولات الحضرية الكبرى اللي تعيد تشكيل مدننا. تركز علاقتنا مع وسائل الإعلام على مبدأ الشراكة الاستراتيجية، فهي تمكننا من إبراز مبادرات ومشاريع الدائرة وتسليط الضوء على أثرها التنموي وربط المشاريع الكبيرة بالتجارب والأنشطة اليومية للسكان والزوار. نسعى من خلال التواصل الإعلامي الفعال والمستمر لتمكين مجتمعنا من لمس أثر مشاريع بلدية دبي وخدماتها ومبادراتها في دفع عجلة التنمية للإمارة.
0: في السياق وعلى هامش القمة تحدث لمركز الأخبار الفنان داود حسين.
3: إذا دخل الذكاء الاصطناعي أكيد الفنان راح يرتاح، يعني قاعد ببيتهم ويستغلون فقط صوته ويستغلون صورته ويستغلون شكله ويعمل أكبر وأعلى المسلسلات وأعلى الأفلام، يعني إبداع عنده راح يقل، التجربة راح تقل، لأن الممثل كل ما يكبر كل ما يكبر إبداعه معه، ولكن يمثله مرتاح بس مجرد أنه يسلمهم صوته وشكله يعني.

0: شبكة ARN.
1: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب، وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. ختاماً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
4: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. غياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زائد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشاعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدى.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز International.com واكتشف مجموعتنا.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: الخليجية دانت الأثير.

0: الأثير. دانت الأثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القفص والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبو ظبي. حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات.

0: المالية، وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الخريجين على إنجازهم الأكاديمي، معربا عن ثقته في قدراتهم وتطلعه إلى دوره في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي، إيمانا بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي. وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة في بناء القدرات الحكومية وتصميم الخدمات وقياس الأداء وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 النسخة الأكبر في تاريخ القمة بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والفكرية وصناع القرار والخبراء من المنطقة والعالم. حول المشاركة في القمة تحدث لمركز الأخبار أحمد عبدالله العمادي أخصائي إعلام أول في بلدية دبي.
1: طبعا بلدية دبي مشاركة في قمة الإعلام العربي هذه السنة بشريك مدن المستقبل. توفر القمة منصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف الفرص. اليوم الإعلام مش مجرد قنوات تقليدية لنقل الأخبار وتداولها، الإعلام صار شريك استراتيجي يساهم في تمكين المجتمعات من فهم ودعم التحولات الحضرية الكبرى اللي تعيد تشكيل مدننا. تركز علاقتنا مع وسائل الإعلام على مبدأ الشراكة الاستراتيجية، فهي تمكننا من إبراز مبادرات ومشاريع الدائرة وتسليط الضوء على أثرها التنموي وربط المشاريع الكبيرة بالتجارب والأنشطة اليومية للسكان والزوار. نسعى من خلال التواصل الإعلامي الفعال والمستمر لتمكين مجتمعنا من لمس أثر مشاريع بلدية دبي وخدماتها ومبادراتها في دفع عجلة التنمية للإمارة.
0: في السياق وعلى هامش القمة تحدث لمركز الأخبار الفنان داود حسين.
2: إذا دخل الذكاء الاصطناعي أكيد الفنان راح يرتاح، يعني قاعد ببيتهم ويستغلون فقط صوته ويستغلون صورته ويستغلون شكله ويعمل أكبر وأعلى المسلسلات وأعلى الأفلام. يعني إبداع عنده راح يقل، التجربة راح تقل، لأن الممثل كل ما يكبر كل ما يكبر إبداعه معه، ولكن يمثله مرتاح بس مجرد أنه يسلمهم صوته وشكله. يعني
0: شبكة ARN. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا.

0: ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيفة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة، مهجتها تتسم طبيعتها، المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
5: مطر مطر.

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ما بدر شي مني ليمتى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس انا يوم اشوفك انسى كل شي يصير، وين هاللي اعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الاخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وانا اسف كثير.
0: على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينة. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملوا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذا الحقن. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: 1-0-1-0-0-9.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
8: على مودك أسهر، على مودك أنت أسهر أنا بس، على مود عيونك باقي أفرح من كل أعماقي.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وشهي أطلعك عليك سيدة الغيب.
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بأنك تطوله.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد اخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة ايده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني، رقق احساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني، لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مية شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني، نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما أحبك ترعرع في كيان.
1: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: الفزاع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
0: فزع على الخليجية.

حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القبول. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيف للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: صفا تسعة.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: بحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي، وان كذبوك قرابك اصبر والصبر مهما يطول، لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي، وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي، بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول. اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي، لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول. يوزعه بين الجهات الأربعة، حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: أجمل المنوعات الغنائية على دان.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

عرفني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام إننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة. وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. هديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبرة، وبي صادقات التهاليل. إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل، وعثرات وقتي المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل، وخذلانها مع كل كرة. أعذ للمساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة. رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
0: على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: الغصن يابس من الشعار خزاع الخليجية. الخليجية
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: والله راحتي يبدأ.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
7: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
8: ترند،
9: قصص، ناس ملهمة،
8: تجارب
9: وضحك مثلا،
1: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
9: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009.
10: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: الخليجية
1: وتغير طبعك عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي وانا محب طال وياك صبرها تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيت ابتعبرها خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها كم قلت أريد وقلت من هذه وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها من شمس خذلان البشر صرت لك في صخرت لك شعري وسيلت حبرها أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
3: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: search for.
1: إشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
1: إشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: على الخليجية.
1: طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: وش هي أطلعك علي سيدة الغيب؟
4: تبي أرسلين الدولة الفخر بسلام؟
5: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله.
6: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه أرموشه سيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
2: أشعار
6: فزاع
2: على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: طموحي كبير ودي احققه كله، فلا احد يقول اجعل طموحك على قدك
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك
5: فماذا فعل جدك.
0: الشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
2: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
1: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين،
2: وانا عليك استودع الله في كل حين.
0: أشعار على الخليج.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات، فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.